0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة إلى الخيرات وحذرنا من الركون إلى الأماني الكاذبات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسبق الناس إلى الطاعة وأحرصهم على كل ساعة. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت. أيها المستمع الكريم، لقد تعلمنا في حلقتنا السابقة كيف نضع خطة العمر، ورأينا كيف بنى أجدادنا موسوعاتهم لأنهم حفظوا أوقاتهم. ولكن دعونا نواجه أنفسنا بصراحة. كم مرة تحمست لحفظ القرآن الكريم، أو لتعلم لغة جديدة، أو للبدء في مشروع مهم، ثم قلت لنفسك سأبدأ غدا، ثم جاء الغد فقلت الأسبوع القادم، ثم مرت السنون وأنت مكانك لم تتحرك. إنه التسويف قاتل الأحلام ومقبرة الإنجازات. وتأمل معي حكمة الإمام الحسن البصري حينما وضع الزمن في حجمه الحقيقي قائلا: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. إنك حين تسوف فأنت تعتمد على غد لا تملكه، وتضيع يوما هو رأس مالك الوحيد. ولذلك يقول أحد العلماء: التسويف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. ولكن لماذا نسوف؟ لماذا نؤجل أعمالنا رغم معرفتنا بأهميتها؟ إذا نظرنا في علوم الإدارة الحديثة وعلم النفس، نجد أن المماطلة والتأجيل لها أسباب عميقة خفية في النفس البشرية، من أبرزها كما يقول خبراء الإدارة: الخوف من الفشل، أو انتظار اللحظة المثالية. أنت تؤجل حفظ القرآن لأنك تنتظر أن يفرغ جدولك تماما، وهذا لن يحدث. وأنت تؤجلين مشروعك لأنك تخافين ألا يخرج بشكل مثالي. إن العقل البشري يهرب لا إراديا من الأشياء التي يراها مكلفة وصعبة، ويلجأ إلى الملهيات السهلة. كيف نهزم هذا اللص الخطير؟ لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج الحاسم حينما وضع قاعدة: المسارعة، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إنها دعوة لاقتناص اللحظة الحاضرة. وعلى المستوى العملي والتطبيقي، يرشدنا المختصون اليوم إلى قاعدة ذهبية لعلاج التسويف تسمى: اجعل المهمة أصغر. ما معنى ذلك؟ العقل البشري عندما ينظر إلى هدف كبير كتأليف كتاب، أو حفظ سورة البقرة كاملة، أو إنهاء مشروع برمجي، يراه كالجبل الضخم فيقاومه ويستثقله، ويبدأ في اختلاق الأعذار لتأجيله. ولكن الحل هو تقسيم هذا الجبل. لا تقل سأحفظ سورة البقرة اليوم، بل قل سأحفظ ثلاث آيات فقط بعد صلاة العصر. حينها لن يقاوم عقلك هذه المهمة الصغيرة، وستبدأ فورا. وتذكر أن كل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة متكررة. يروى عن الإمام محمد بن محبوب قوله: من تيسر له كل يوم حفظ مسألة لم يمت إلا فقيها. هذا هو سر القضاء على التسويف، الاستمرارية في القليل. والخطوة الثانية لهزيمة التسويف هي قاعدة الثلاث مهمات: لا تكدس جدولك بعشرين عملا في اليوم فتصاب بشلل التفكير والإحباط ثم تسويف الجميع، بل حدد ثلاث مهام أساسية فقط قبل أن تنام لتنجزها غدا، مهام حيوية تؤثر في مستقبلك. إذا أنجزتها فأنت بطل وقد قطعت دابر التسويف من يومك. فإذا كانت معالجة التسويف في أمور الدنيا تجلب النجاح، فإن علاجه في أمور الآخرة يجلب النجاح. تأمل بقلبك هذا التحذير القرآني المخيف حينما يصف الله حال المسوفين عند انتهاء المهلة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو يتمنى ربع ساعة إضافية، يتمنى أن يمهل قليلا ليتم عملا صالحا كان يؤجله كل يوم. ولكن القاعدة الصارمة تأتي بعدها مباشرة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك لا تؤجل توبتك، لا تؤجل بر والديك، لا تؤجل ركعتي الضحى، لا تؤجل كلمة حب لأهلك، فربما لا يمر عليك غدا لتقولها. يا شبابنا الواعد في عمان، الوطن لا يبنى بالأماني المؤجلة. شركتك الناشئة التي تحلم بها، بحثك العلمي الذي تريد نشره، حفظك للقرآن، كلها تحتاج إلى قرار يتخذ الآن في هذه الدقيقة وليس غدا. نلتقي بكم إخوتي الكرام في الحلقة القادمة مع موضوع آخر. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتكم وأن يجعلكم من المسارعين في الخيرات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة خاشعة من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ زكي داغستاني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أرضعنكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم

0: مستمعينا الكرام، عبر إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تابعنا في الدقائق الماضية تلاوة خاشعة للقارئ الشيخ زكي داغستاني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: طيب الله وقتكم وبارك في خير السبل سعيكم، له الحمد ما كرت الأيام وتتابعت الأعوام. يطل علينا بفضل الله وحمده عام هجري جديد، لتشرق في هذه النفوس معاني البدايات المباركة، وتنهض بتطلعات إلى الخير والازدهار والنماء. أرقام تتبدل وأعوام تتعاقب، تحمل تذكيرا دائما بأن هذه الأعمار رحلة، وأن أيامنا سجلات تكتب فيها أعمالنا وتدون آثارنا. ومع مطلع العام الهجري تتجدد في هذه النفوس المتفائلة معاني هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام، تلك الحادثة الكبرى التي صنعت أمة وأنشأت حضارة ومزقت ظلمات الفرقة وجمعت المختلفين وآخت بين المتحاربين، فاجتمعت نفوسهم في رحاب الإيمان على رحم وعدل. ذكرى سنوية تعلمنا أن الانتقال الحقيقي هو انتقال الروح من ضعفها إلى حصن قوتها، ومن ظلمات غفلتها إلى نور يقظتها، ومن شكها وحيرتها وترددها إلى ثقتها ويقينها وثباتها. ما أجمل هذه النفوس وهي تستقبل عامها الهجري الجديد بقلوب أنقى ونيات أصلح وأصفى، وبعزائم متطلعة إلى ما ينفع الناس ويعود بالخير على مجتمعاتهم أينما كانوا. فالأعوام المباركة في منظور المؤمن تقاس بما يودع فيها من صالحات الأعمال والطيب من القول والرحمة التي تغيث القلوب، وسواعد الإصلاح التي تبني وتشيد وتنجز وتقوي نسيج مجتمعها. ويدرك الواعون أننا بحاجة إذ نستقبل بدايات العام إلى بث روح التفاؤل وتعزيز معاني التآلف ومقاومة ما يباعد ويجافي وينفر، وسد الأبواب المؤدية إلى التأثير على وحدة الصف وإضعاف قوة المجتمع وإحداث فشل في الأمة. عام أقبل علينا تدعونا إطلالته، لنسأل الله أن يجعله عاما عامرا بالإيمان، مليئا بالاطمئنان، حافلا بالخير والازدهار. تفاءل في كل عام أطل، وأشرق في كل شهر أهل، وسار يبث السرور وفيا، عليه ضياء الهدى حيث حل. يرى في اختلاف الزمان دروسا، كذلك من عاش لله جل. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس متفائلة بعامها الجديد، آملة من الله فيه اجتماع الكلمة وزيادة الألفة وصلاح الأحوال وبركة الأعمال.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

نفسه. قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وبيضت

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تلاوة الآيات وتدبر معانيها، واليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة تبين مزية أولئك الذين هداهم الله. إنها الآية التي قلنا تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
2: ما فيها من أحكام تجويدية شيء يسير نظرا إلى قصرها أو قلة جملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك.
1: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
2: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة. أولئك أربع حركات على الأقل أو ست حركات على الأكثر. أولئك يؤمنون به. ومن يكفر،
3: هنا إدغام يا أستاذنا،
2: إدغام أدغمت النون، نون من في ياء يكفر، إدغام بغنة. والإدغام بغنة 50% للمدغم و50% للمدغم فيه. ومن يكفر، ومن يكفر به فأولئك.
1: تكرر المد المتصل هنا يا أستاذنا.
2: نعم، إذ أولئك هنا مثل أولئك السابق. أولئك هم الخاسرون. إذن حكمان تجويديان.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك لو تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
2: هذه الآية بمثابة استئناف عما سبقها، ذلك أن ما سبقها، أعني الآية السابقة عليها، وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية تبين أن القرآن هو الهدى الحقيقي الذي لا يضاهيه كتاب، قل إن هدى الله هو الهدى، وأن ما عداه أصبح منسوخا. فلسائل أن يسأل ويقول إذا كان هدى الله هو الهدى القرآن، فكيف بالكتب السابقة التي هي التوراة والإنجيل، وكيف بأولئك الذين اتبعوها؟ فجاءت هذه الآية بحكم عام شامل لكل صنف ولكل فريق ولكل طائفة، بل لكل فرد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا كان أولئك من هؤلاء ممن يتلون الكتاب حق تلاوته فهم المؤمنون حقا.
1: وعكسهم غير المؤمنين.
2: نعم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولك أن تجعل هذه الآية اعتراضا. نعم، والاعتراض قد يكون في آخر الكلام، أي اعتراضا بين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالاعتراض قد يكون في آخر القصة، حيث إن ما تقدم فيه إنحاء على أولئك الذين قالوا إن ملتهم هي الملة الحقيقية، وأولئك الذين لا يرضون بل لن يرضوا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه حتى يقع منهم اتباع ملة اليهود أو ملة النصارى. فعلى أي حال هي متصلة بما قبلها اتصالا فذلكيا، أي بيانيا، كأنه أجمل ما سبق هنا في هذه الآية بهذا الحكم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب هذه الآية مع المستمعين الكرام؟
2: جميل جدا. الذين نقول عنه مبتدأ، فهو مبني على الفتح في موضع رفع مبتدأ، وهو في الحقيقة
1: اسم موصول يا أستاذنا.
2: آتيناهم، آتى
3: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
2: جميل، آتيناهم، آتى هو الفعل، فأين فاعله؟
3: الضمير المتصل نا.
2: جميل، والهاء في آتيناهم
1: ضمير متصل أيضا يا أستاذنا،
2: مبني على الضم في موضع نصب إذ هو المفعول، أما نا فهو الضمير المتصل المبني على السكون في موضع رفع، والميم علامة للجمع. آتى هذه تتعدى إلى مفعولين مثل أعطى وكسى، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، فأين المفعول الثاني لآتينا أو لآتى؟
1: الكتاب يا أستاذنا.
2: الذين آتيناهم الكتاب، أي تفضلنا عليهم به، أعطيناهم إياه ليؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يتلون.
3: يتلون فعل مضارع مرفوع،
2: مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، وما علامة رفعه؟
1: ثبوت النون يا أستاذنا، لأنه من الأفعال الخمسة.
2: يتلونه، أين فاعل الفعل؟
3: الواو،
2: واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في موضع رفع. الهاء في يتلونه
1: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يا أستاذنا.
2: يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته،
3: ماذا نقول عن حق يا أستاذنا؟
2: نقول عنه إنه مفعول مطلق، أو هو نائب عن المفعول المطلق، أي تلاوة حق تلاوته، فهو وصف للمفعول المطلق، ويمكن أن يكون هو المفعول المطلق. ليتلون فهو مصدر معنوي، وحق مضاف،
1: وتلاوة مضاف إليه،
2: وتلاوة مضاف،
3: والهاء مضاف إليه.
2: وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي تلاوة حقا، حق تلاوته، أي تلاوة حقا ثابتة.
1: ولكن يا أستاذنا، ما موقع الجملة من الإعراب يتلونه حق تلاوته؟
2: هذه الجملة برمتها، أي بمجموعها، حال من الذين، من المبتدأ أو من الفاعل في يتلون، وهذا هو الأظهر لمن لا يجيز أن يكون الحال من المبتدأ، لأن بعض النحويين لا يجيز الحال من المبتدأ، نجعل هذه الجملة حالا من الضمير أو من الواو في يتلون. هذه الجملة برمتها في موضع نصب على الحال، وصاحبها الهاء في قوله تعالى آتيناهم. ومن العلماء من يجيز أن تكون هذه الجملة حالا من الذين، وهو مبتدأ، وبعضهم لا يجيز الحال من المبتدأ، فنجعلها حالا من الضمير المنصوب في آتيناهم، وهي حال المقدرة.
1: حال المقدرة،
2: نعم، أي مقدرين أن يتلو هذا الكتاب حق تلاوته. هذا وجه.
1: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
2: الوجه الآخر أن تكون الجملة في موضع رفع خبرا عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وتم المعنى. ثم استؤنفت الجملة التالية: أولئك يؤمنون به.
3: وهذا الجزء يا أستاذنا سنقوم بإعرابه في الحلقة القادمة بإذن الله.
2: جميل جدا، فهل من سؤال آخر يتسع له الوقت؟
1: لا وقت هناك لسؤال آخر يا أستاذنا.
2: إذن نرجئ بيان ما تبقى من معاني هذه الآية وفوائدها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. يتلو على مسامعكم القارئ الشيخ طلحة ملا حسين ما تيسر من كتاب الله.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ طلحة ملا حسين مما تيسر له من آيات الله البينات.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة قطنا. أيها المستمعون والمستمعات، إن في كتاب الله العظيم آيات توقظ الغافلين وتذكر القلوب التي ران عليها حب الدنيا، ومن تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. آية قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، تصور لنا حال الجاحدين المستهزئين بيوم الحساب، الذين لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعث والجزاء وصحف الأعمال قالوا ساخرين: يا رب، إن كان ما يقول محمد حقا فعجل لنا نصيبنا من الكتاب والعقوبة قبل يوم الحساب. فهؤلاء المشركون لقد بلغ بهم الجهل والغرور مبلغا جعلهم يتجرؤون على ربهم ويطلبون العذاب قبل أوانه، وكأنهم يظنون أنهم أعظم من أن يعذبوا، أو أن الوعيد كذب لا حقيقة له. وهكذا أيها المستمعون والمستمعات، هكذا يكون حال من أعماه الغرور وغطى قلبه الكبر، يسمع آيات الله فيستهزئ بها، ويذكر بالآخرة فيضحك منها، ويدعى إلى التوبة فيقول: أرني العذاب إن كنت صادقا. وقال الله سبحانه في موضع آخر: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فما أقبح الاستهزاء بآيات الله، وما أشد الجرأة على رب العالمين. إن من تأمل هذه الكلمة في قوله ربنا عجل لنا قطنا، علم أن الله يكشف بها سوء طوية الكفار الذين استبدلوا التوبة بالاستهزاء والرجوع بالسخرية، وهي دعوة لنا نحن المؤمنين أن نراجع أنفسنا، فلا نغتر بصحتنا ولا بمالنا ولا بمهل الله لنا، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولكل واحد منا قط يكتب الآن، كتاب يسجل فيه الملكان كل صغيرة وكبيرة، كل نظرة وهمسة، كل عمل وسعي. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا من تكتب صحيفتك الآن، أي كلام تسطر فيها؟ هل تكتب فيها تسبيحات وتهليلات، أم غيبة وشتم ونظر إلى الحرام؟ هل تكتب فيها خطا إلى المساجد، أم خطا إلى المعاصي؟ هل تسجل فيها دموع الخشية، أم ضحكات الغفلة؟ تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا في حال أولئك الكافرين الذين استهزأوا فقالوا ربنا عجل لنا قطنا، كيف لسانهم يطلب العذاب وقلوبهم غافلة عن قدرة الله، بينما المؤمن العاقل إذا ذكر العذاب استعاذ، وإذا سمع عن الحساب خاف وارتعد، وإذا ذكر الصحف قال اللهم بيض وجهي يوم تعرض الكتب واجعلني من أصحاب اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر. فلما لم يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبته، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: أي عبد الله، ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أي يعني أنه استحى أن يتكلم رضي الله تعالى عنهم من أدبه. كيف يتكلم الصغير أمام الكبار والكبار يعني بحضرته؟ إذن هذا الحديث يعطيك أن ضرب الأمثال هو يقرب المعنى، هو يقرب المعنى، لأن في الحديث أخبرنا عن شجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع وعظيم الفائدة، وهو مطابق لما ضرب له تمام المطابقة، والله عز وجل قد بداه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم ترى بعين قلبك كيف مثل الله عز وجل مثلا وشبه شبها للكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان. ثم ختم المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن القصد من ضرب المثل هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وإلى التعقل وإلى فهم كلام الله عز وجل. إذن المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر. وضرب الأمثال في القرآن نجد ذلك كثيرا، وأكثرها ربما جلها يكون في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في مثل هذه الأمثال القرآنية هو حياة للقلب، حياة للقلب ويقظة للقلب من غفلته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أنه يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي المثل هذا شيء أنتم تشهدونه وتفهمونه وهو من أنفسكم. الله أكبر.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: ويعني أمثال القرآن كثيرة، وهذه كلها لأجل تقريب المعنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، أولها التذكير لعلهم يتذكروا، كذلك الوعظ أنت تعظهم، والحث والزجر والاعتبار والتقرير، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذا نظرت مثلا من هذه الأمثلة قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن سعدي رحمه الله هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة به، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. انتهى كلامه رحمه الله. كلام جميل جدا. وأيها المستمع الكريم حذاري حذاري من هجر القرآن، حذاري حذاري من هجر القرآن، كما قال سبحانه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لأن هجر القرآن والعياذ بالله يجعلك لا تتذكر ولا تستفيد. فالقرآن يكثر من ضرب الأمثلة لأجل تقريب المعنى، والهجر هو يهدم هذا كله. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع، هجر السماع والإيمان به، وهجر العمل، وكذلك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض لا سيما أمراض القلوب. فالله الله أيها المستمع الكريم أن تحرص على فهم هذه الأمثال، وستجد أن القرآن والسنة فيهما من الأمثلة الشيء الكبير والكثير لأجل تقريب المعنى إلى الأذهان، حتى نستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث النبوية المباركة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كفف

لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى

فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل، ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 92، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف عملا بالقانون الذي ذكره الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية، فقد ذكر أن الواو تأتي للعطف في القرآن الكريم.

0: إلا في موضعين من سورة البقرة، وعلى ذلك تكون هذه الواو واو العطف، وتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. وعلى هذا أو على الوجهين، فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وبعد الواو أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، أو نقول على تعبير الأولين حرف الشرط، فإن كلمة الحرف عندهم يستعملونها ويريدون بها مطلق اللفظ أحيانا، فقد يريدون بها الاسم والفعل والحرف في المصطلح، فكل ذلك عندهم يسمى حرفا. حرف الشرط لو، وفعل الشرط شاء، وجواب الشرط لجعلكم أمة واحدة. لو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو للتمني على ما ذكر الإمام العوتبي في كتاب الإبانة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، فلو عنده تأتي ومعناها التمني، وذكرت جملة من المصطلحات في لو، والمشهور عندهم أن معناها حرف امتناع لامتناع، فقد امتنع الشرط لامتناع الجواب، ويذكرون عن سيبويه أنه كان يقول حرف لما سيقع لوقوع غيره، والأولى أن يستعمل المصطلح الذي استعمله الإمام العوتبي، فيقال لو حرف تمن أو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب ومعناه التمني. شاء فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لجعلكم أمة واحدة جواب الشرط، وجواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي التي تقع في جواب لو، وهي ليست لازمة الذكر، فيأتي جواب لو بها ويأتي بغيرها، فاللام هذه رابط لجواب لو، ويفيد عند ذكره التوكيد، فهو حرف رابط للجواب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واحدة صفة لكلمة أمة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب على الإطلاق. والجملة الشرطية لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة لا تكون، أو الجملة إنما يبلوكم الله به، أو على الجملة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، على جهة نسق آخر الكلام على أوله، فإن العطف بالواو لنسق آخر الكلام على أوله، ولا يلزم أن يترتب عليه معنى. وعلى جعل الواو للاستئناف تكون هذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولكن هنا مخففة فهي ليست عاملة، وهناك كلام مقدر من باب إيجاز الحذف والتقدير، ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمعنى على هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي مضلا من يشاء وهاديا من يشاء. يضل من يشاء جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يضل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، وصلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به محذوف والتقدير ولكن يضل من يشاءه أو من يريده، أي من يريد إضلاله، وهذا المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويجوز في من أن تكون نكرة موصوفة والتقدير ولكن يضل فريقا يشاؤه ويهدي فريقا يشاؤه، وعلى هذا نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل المقدر، فإن التقدير ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء، فصاحب الحال هو فاعل الفعل جعل الذي قدرناه بعد لكن، وعلى هذا فالجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال، ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من يشاء من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يهدي، وجملة صلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به مقدر وهو ضمير عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من نكرة موصوفة نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يهدي من يشاء في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين، وقد تقدم أن التقدير ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة الفعلية يضل من يشاء أن تكون جملة استئنافية سيقت للتعليل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، والمعنى ولكن جعلكم أمما. وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال لما جعل ذلك، فيأتي الجواب يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي ليضل من يشاء وليهدي من يشاء. وعلى هذا تكون هذه الجملة وهي الجملة الفعلية يضل من يشاء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وتكون الجملة المعطوفة عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولتسألن عما كنتم تعملون جملة فعلية نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فما

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم من أنباء الرسل.
1: من أنباء الرسل.

0: من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل. حوار حول الرسل الكرام عليهم السلام وأنبائهم في كتاب الله العزيز. من أنباء الرسل. ضيف البرنامج الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، يحاوره حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، من أنباء الرسل.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، نحييكم أجمل تحية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نحييكم في برنامجكم من أنباء الرسل، هذه الجولة التي نتدبر فيها أنباء هؤلاء العظماء عليهم السلام مع شيخنا الجليل الدكتور ناصر بن سليمان السابعي، حياكم الله شيخ.
2: أهلا وسهلا وبارك الله فيكم.
1: وما أجمل هذه المعاني التي نستنبطها ونراها في تدبرنا لكتاب الله تعالى، والتي حدثنا عنها عن هؤلاء الصفوة العظماء عليهم السلام، عن قضايا وموضوعات ومعاني التوبة والاستغفار والدعاء وتلك النماذج الرائعة التي أمر المسلم أن يحتدي بها في مسيره إلى الله تبارك وتعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى جميع أنبياء الله والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأشياء التي يحسن الوقوف عندها أمر الشكر عند الأنبياء الكرام عليهم السلام، فإنهم صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحمدون الله سبحانه وتعالى على حالاتهم المتنوعة المتعددة، وقد أكرمهم الله عز وجل بما استدعى أسباب الشكر الكثير، وهم صفة الله تعالى من خلقه، وهذه أعلى الكرامات وأرفعها، حيث إن اختيارهم من الله سبحانه وتعالى فضل عظيم من الله عز وجل، كما قال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وكان فضل الله عليك عظيما. وعندما نأتي إلى هؤلاء الأنبياء الكرام نجد أن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بكرامات متعددة ومتنوعة، وابتداء من الأول نبي سيدنا آدم عليه السلام، ثم نوح، وهكذا في هذه القائمة الإيمانية الرائعة من أنبياء الله عليهم السلام، حيث نجد مثلا وصف الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فهو عليه السلام شاكر لله سبحانه وتعالى، وطبعا بالتأكيد أن هناك أسبابا عديدة لهذا الوصف، في أنه عليه السلام كان يشكر الله تعالى على كل حال، وقد أطال الله تعالى عمره وأكرمه بكرامات كثيرة، ونجى الله تعالى به ومعه القوم الصالحين من أهل الإجرام الذين عانى منهم نوح عليه السلام الكثير، كما سجل الله تعالى ذلك في آياته، في آيات كتابه الكريم، مثل سورة نوح: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وتستمر هذه الآيات في بيان الجهد العظيم الذي قام به نوح عليه السلام، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يئس منهم وقال: نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا طبعا بينه

الله سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلم يدعو عليه السلام على الرغم مما كابده من قومه، لم يدعو إلا بعد أن جاءه الوحي، يعني لم يدعو بهلاكهم إلا بعد أن جاءه الوحي بأنه يعني لن يؤمن معه مع الذين آمنوا إلا هؤلاء فقط، لن يؤمن أحد غيرهم. بذلك أكرم الله تعالى نوح عليه السلام بأن نجاه من القوم الظالمين، فهذا كان من نعم الله تعالى التي استدعت شكر سيدنا نوح عليه السلام لربه سبحانه وتعالى، واستدعت أو وأهلته لهذا الوصف العظيم من الله عز وجل وهذا الثناء: إنه كان عبدا شكورا. إذا جينا إلى من بعد نوح عليه السلام نجد أن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء الأنبياء بكرامات متعددة، منها النبوة، منها الكتاب، منها الملك كما قال الله جل شأنه في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. قال في آية أخرى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فلهذا وصف الله تعالى إبراهيم بالشكر، قال جل شأنه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ومن الكرامات التي أكرم الله تعالى بها نبيه إبراهيم عليه السلام أيضا أن آتاه إسماعيل وإسحاق عليهما السلام على الكبر، قال جل شأنه على لسان إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن الأمثلة والنماذج المهمة في كتاب الله تعالى على الشكر داود وسليمان عليهما السلام، حيث أكرمهم الله تعالى بكرامات متنوعة: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن آتاهما العلم كلاهما ممن علمه الله سبحانه وتعالى الكثير من العلم. ودا أيضا في سورة الأنبياء: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن إضافة إلى العلم هناك أيضا الحكم.

0: ناس أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. عن هذه المملكة، مملكة عاملة، مملكة ذات حضارة، ومملكة قوية قامت على العلم، العلم الواسع بشموليته في جوانب المعارف العامة، في جوانب الصناعة، في جوانب طبعا في جوانب الإيمان بالتأكيد. ثم قال الله جل شأنه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. العلم أيضا بمواسم بمواسم السنة وما يصلح للزراعة وغير ذلك. طبعا هذا من معاني أيضا تسخير الريح للنبي سليمان عليه السلام. وأسلنا له عين القطر، نفس ما كان يعمله أيضا أبوه داود عليه السلام في الصناعات المتعددة. ومن الجن من يعمل بين يدي بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ونجد هذا الشكر يتجلى في قصة النبي سليمان عليه السلام في سورة النمل، عندما حشر، قال الله تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. نلاحظ أنه عليه السلام شكر الله تعالى على نعمة معرفة لغة النمل والانتباه إلى هذا الكائن الدقيق الصغير. ثم إنه عليه السلام لم ينسى نعم الله تعالى على والده، شكر الله تعالى عن نفسه وشكر الله تعالى على النعمة التي أنعم بها على والده وعلى والدته كما قال: وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في الموقف الآخر التالي عندما قال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. نلاحظ أن مملكة داود وسليمان عليهم السلام كان فيها عطايا وهبات من الله عز وجل، منها طبعا العلم ومنها الحكم، أو الحكم طبعا شامل للقضاء وفصل الفصل بين الناس، والحكمة أيضا في التعامل مع هذه المملكة، ومنها أيضا النبوة، ومنها الكتاب وتعلم لغة الطير ولغة النمل وتسخير الجن وتسخير الريح، وأسلنا له الحديد وأسلنا له عين القطر. هذه حقيقة مملكة عظيمة وحضارة عظيمة من نوادر الحضارات في تاريخ الإنسانية. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. هذا ما يخص هذين النبيين الكريمين عليهم السلام.
1: عليهم السلام وعلى جميع أنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن أيضا نوشك أن نودع هذا الشهر الفضيل في هذه اللحظات، وموضوع الشكر ومعاني الشكر أيضا، ونحن نستقبل العيد السعيد. كيف تتجلى أيضا معاني شكر الله تبارك وتعالى واتباع نهج هؤلاء الصفوة عليهم السلام من خلال حياتهم مع الشكر، والحياة النبوية أيضا، حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشكر والعيد ومعاني العيد.
0: في الحقيقة نحن لا يسعنا إلا أن نتوجه إلى ربنا سبحانه وتعالى بالشكر العظيم على ما أنعم به علينا في هذا الشهر المبارك وفي غيره من الشهور ومن أيام الله عز وجل، وما أنعم به على حياتنا من كرم الله عز وجل في جميع النواحي. فالحمد لله على توفيقه وتيسيره، وعلى أن هدانا لصيام هذا الشهر وأداء حق الله تعالى فيه. ولنا نماذج في حياة الأنبياء عليهم السلام، نجد مثلا ذكر العيد في أمر سيدنا عيسى عليه السلام، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا

0: الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. إذن العيد أيضا كان في حياة نبينا عيسى عليه السلام. وطبعا الأقوام والشعوب لها مواسم ولها أعياد، فكانت هذه كان نزول هذه المائدة هي عيد لقوم عيسى عليه السلام، فكان ذلك مصدرا للرزق والسرور في حياتهم وفي حياة نبينا عيسى عليه الصلاة والسلام. وعودا إلى الوراء نجد أن سيدنا موسى عليه السلام أيضا عندما كان حواره مع فرعون كان هناك موعد ضربه فرعون مع موسى عليه السلام، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إذن هناك أيضا موسم خاص بقوم فرعون واجتماع الناس ليوم الزينة، وهو طبعا يوم عيد وموسم، الظاهر أنه موسم عام للجميع يحضره الكل. فالأقوام والشعوب لها مواسم. وعودا إلى الوراء أيضا مع نبينا إبراهيم عليه السلام، حيث إن الله عز وجل فدى إسماعيل عليه السلام من الذبح كما قال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. فربنا عز وجل فدى إسماعيل عليه السلام بهذا الذبح، وطبعا كان ذلك مصدر سعادة وسرور، وصار ذلك سنة أن يكون للإنسان يوم فداء عن ما يقدمه لله سبحانه وتعالى من قربان. ونحن طبعا معنا في الإسلام عيدان، عيد الفطر الذي ننتظره هذه الأيام، وكذلك عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة. فهذان العيدان هما عيد المسلمين، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعل هذان العيدان سببا للسرور والشكر لله تعالى على أن وفق لصوم الشهر في عيد الفطر، وعلى أن وفق للحج والأعمال الصالحة في أشهر الحج، فهما مصدر شكر عند المسلمين. وربنا سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جعل من سنة الإسلام الابتهاج والسرور والشكر لله عز وجل على جميع النعم وما يترتب على ذلك من الصلة مع الأرحام ومع الأقارب ومع الإخوان والجيران، وطبعا من البر أيضا بالوالدين وبالزوجة وبالأولاد وبالزوج. فهذا من مناهج الإسلام في التعامل مع هذه الأيام المباركة. ولا ننسى أيضا إخواننا في بلاد الله تعالى من المسلمين الذين يرزحون تحت وطأة الاحتلال والاستعمار خاصة في غزة وفلسطين، فلا ننساهم أيضا من الشعور بما هم عليه من البأساء والضراء. طبعا ليس معنى ذلك أن نحزن في هذه الأعياد، لكن أيضا نشعر بما يشعرون، ندعو الله تعالى لهم أن يعيد عليهم هذا العيد وغيره من الأعياد بالسلام والأمان وبكشف الكربة عنهم وزوال هذه المحنة العظيمة التي وقعت عليهم. أسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يتقبل منا ومن جميع المسلمين صومهم وطاعاتهم في هذا الشهر المبارك. ولا يسعني في هذه اللحظات إلا أن أهني الإخوة المستمعين أيضا بقدوم عيد الفطر المبارك، جعله الله تعالى عيدا وسلاما وأمنا وأمانا للجميع ولهذا البلد الكريم. ولك أيضا أستاذ العزيز الشيخ حمد التهنئة الخاصة بهذه المناسبة، وللأخ العزيز المخرج أيضا ولطاقم العمل الذي كان معنا في هذه الرحلة في هذا الشهر المبارك، لكم جميعا أجمل التهاني، بارك الله فيكم.
1: شكرا لكم شيخنا، ولكم الهناء بالعيد السعيد، ولكم مستمعينا الهناء ببركات العيد ونفحاته وخيراته، والحمد لله على التمام. أتممنا بفضل الله عز وجل هذه الحلقات من برنامجكم من أنباء الرسل مع شيخنا الدكتور ناصر بن سليمان السابع. شكرا جزيلا لكم شيخنا في ميزان حسناتكم هذا العطاء الرائع والراقي، ولله الحمد دائما وأبدا. لك الحمد حمدا لا يعد لحاصري، لك الحمد ما ألهمت ذكرا لذاكري، لك الحمد ما لباك عبد بتوبة ودمع على الخدين رباه هامري، لك الحمد ما بثت من العبد دعوة برنة محتاج وأنة حائري، لك الشكر والحمد الذي أنت أهله على ما جرى من فضلك المتناثر. شكرا لكم ونستودعكم الله وفي أمان الله.
2: نمضي معا متدبرين آيات الكتاب العزيز فيما قصه عن أولئك الأخيار عليهم السلام، مسترشدين بنور معين في تربية النفوس على الهدى والتقى والعمل الصالح وبذل الخير للوطن والأمة. من أنباء الرسل، من أنباء الرسل، أنوار من أنباء رسل الله الكرام عليهم السلام في رحاب آيات القرآن الكريم. حوار مع الشيخ الدكتور ناصر السابع، حاوره حمد المعولي، إخراج سيف الجرداني. من

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما
1: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: وهذا البلد الأمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشر عمران.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت

11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بأبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. قمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزكشيان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية فورا. وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم طهران بخفض نسبة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مرتقبة خلال مهلة أقصاها 60 يوما في مقابل رفع العقوبات عنها. وأكدت إيران مجددا أنها تعتزم فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز بعد فترة 60 يوما معفاة من أي رسوم منصوص عليها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة ريثما يتم التفاوض على نص نهائي. رحب قادة دول وحكومات مجموعة السبع بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. وذكر البيان الختامي للقمة أن الاتفاق يتيح فرصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية، مؤكدين على دعمهم لتنفيذه والإسهام في إنجاحه. وشددوا على أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى حماية حركة النقل البحري التجاري وتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمية. كما أكد القادة في بيان صدر عقب قمتهم المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية على دعمهم للجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في لبنان وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها بما يحفظ سيادة لبنان ووحدة أراضيها. متعهدين بتسريع الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة والتنفيذ السريع للتدابير السياسية والأمنية ذات الصلة، داعين إلى وضع حد للعنف في الضفة الغربية. وفيما يتعلق بأوكرانيا، جدد قادة المجموعة دعمهم لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وأكدوا كذلك على أهمية الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة وقائمة على سيادة القانون، مع التشديد على مواصلة التعاون الدولي لمعالجة الاختلالات

من جهة أخرى تتواصل عودة مئات النازحين اللبنانيين إلى قراهم رغم استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع على بلدات حدودية. وكانت السلطات اللبنانية أعلنت في وقت سابق أن العمليات الإسرائيلية المكثفة من الغارات الجوية والتوغل البري أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 3800 شخص. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينيين جنوبي قطاع غزة. وكانت مصادر طبية أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد، فيما تجاوز عدد المصابين 173,000. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وأضافت السلطات أن موجة من عشرات الطائرات المسيرة قتلت شخصا في سيارته وأصابت 7 آخرين والحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني متعدد الطوابق. تقدمت جامعة السلطان قابوس 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027 لتصل إلى المرتبة 6 بعد 300 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي. ومع هذا التقدم الجديد تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالميا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. ناقشت اللجنة المشتركة بين وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس خلال اجتماعها الدوري النظر في تكليف المختصين بالجامعة بإجراء دراسة علمية حول اتجاهات الطفل العماني نحو المحتوى الإعلامي الإلكتروني في المنصات الرقمية للاستفادة من نتائجها في تطوير وصناعة محتوى الطفل عبر منصة عين الإلكترونية وتنظيم ندوات دورية تعنى بقضايا الإعلام والإعداد لمؤتمر دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الإعلام ومناقشة التحضيرات المتعلقة بالجوانب الإعلامية لاحتفال الجامعة بالذكرى 40 على افتتاحها. عقد الاجتماع بحضور معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام وصاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندة السعيد رئيس جامعة السلطان قابوس. في إنجاز جديد يعزز حضور سلطنة عمان الدولي في مجالات الثقافة والتراث انتخبت سلطنة عمان عضوا في اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك خلال أعمال الدورة 11 لجمعية الدول الأطراف في اتفاقية 2003 المنعقدة في مقر منظمة اليونسكو بباريس. وسيتيح هذا الانتخاب لسلطنة عمان الإسهام المباشر في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالتراث الحي والمشاركة في تقييم وإدراج عناصر التراث على القوائم الدولية إلى جانب الإسهام في توجيه موارد الصندوق لدعم مشاريع الصون وتعزيز قدرات الدول. الخبر الأخير في هذه النشرة، أشاد صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد العماني وقدرته على مواجهة التطورات الجيوسياسية الإقليمية مدعوما باستمرار السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة والالتزام باستكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. جاء ذلك في ختام اجتماعات فريق بعثة الصندوق التمهيدية مع حكومة سلطنة عمان في إطار مشاورات المادة 4 للعام الحالي. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان نحو 3.7

10% خلال العام الحالي، مدفوعا بزيادة إنتاج النفط واستمرار زخم نشاط القطاعات غير النفطية، فيما يظل التضخم عند مستويات معتدلة. ختاما لهذه النشرة مستمعينا الكرام، نذكركم بأبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والإيراني يوقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين البلدين. قمة دول مجموعة السبع تؤكد دعمها لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران والوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان ودعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. هكذا مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار 11 صباحا، ويتجدد موعدنا الإخباري القادم عند 1 ظهرا مع عرض لأهم الأنباء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدركه، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
4: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك.
4: آمين.
1: وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
4: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
4: آمين.
1: اجعل لنا كل صعب سهلا.
4: آمين.
1: نعم، لا زال الحديث حول المسائل اللي تفرع على ايش؟ على الفعل في الصلاة، العمل والعبث، هكذا؟
4: نعم.
1: عرفتم ان الفعل في الصلاة قسمان، تفضل مروان، قسمان عبث
5: وعمل.
1: وعمل، نعم. والعمل؟
5: العمل ينقسم الى قسمين.
1: نعم.
5: عمل جائز
1: وغير جائز.
5: وعمل غير جائز.
1: والجائز
5: ينقسم الى قسمين.
1: نعم.
5: راجع لإصلاح الصلاة.
1: نعم.
5: وخارج عن الصلاة.
1: نعم. هذا التقسيم لابد يكون معكم، مضبوط معكم، زين؟ زين؟ ممكن تذكر الفرق ما بين العبث والعمل لوي؟
6: نعم.
1: تفضل.
6: العمل الذي يقصد فيه وكل فعل قصد به المعنى.
1: قصد به معنى، نعم.
6: والعبث وكل فعل لم يقصد به المعنى.
1: نعم. طيب، عندما ذكرنا العبث منهي عنه أليس كذلك؟ وذكرنا معكم عدة حديث أليس كذلك؟
6: بلى.
1: لكن بقي، هل هو ناقض للصلاة ولا مكروه؟
6: مفعول
1: خلاف. قيل مكروه
6: وقيل ناقض
1: على العمد،
6: على العمد والجهل دون النسيان.
1: وقيل
6: ناقض على العمد دون الجهل والنسيان.
1: والنسيان.
6: نعم.
1: طيب، فإذا مرت عليك مسألة في العبد وجدت فيها قولا بالنقض، تعرف أن هناك قول آخر.
6: نعم.
1: بعد النقض مكذاك.
6: نعم.
1: وإذا مرت عليك مسألة أيضا أن هذا العبث غير ناقض للصلاة، أن هناك قول آخر للناقض للصلاة مكذاك.
6: نعم.
1: كما مر معك في التفريعات مكذاك.
6: نعم.
1: من ذلك إيش؟ من ذلك كذاك من يقلب حصباء في نقضها الخلاف أيضا
6: جاء.
1: ومن ذلك قوله وناظر بعينه نحو السماء في نقضها جاء
5: خلاف
1: العلماء. مرت معكم مسألة هناك ذكر فيها قول واحد وعبث إيش؟
5: وقد أساء.
1: إيش قال؟
7: وقد أساء بفعله.
1: وقد أساء بفعله. نعم.
7: خاتمه تعمدا لو أدرك.
1: وقد أساء. قل جيب بيت مرق.
7: وقد أساء بفعله من حرك خاتمه.
1: خاتمه.
7: خاتمه تعمدا لو أدرك.
1: لو أدرك.
7: نعم.
1: أحسن، شكرا. طيب. أخذ مسألة أخذنا معكم؟
6: نعم.
1: نعم.
6: من رأى حال الصلاة رجلا يقتل إنسانا له قد جهلا فإنه مخير في الشرع ما بين حفظها وبين القطع، لأنه يمكن أن يكون بالحق والباطل يقتلونا، وذاك إن لم يستغث وينصره إذ
1: استغث
6: وينصره إذ استغاث من عدو يقهره.
1: يقهره زين أحسن شكرا زين. عرفت المسألة هذه إبراهيم؟ ممكن جات المسألة زين.
8: من رأى حال الصلاة وهو يصلي رجلا يقتل رجلا.
1: نعم. رجلا أو غير رجل إنسان. نعم. قال نعم. عندما يذكر الإنسان كان رجل أو امرأة قال إنسان. نعم. مكاكي
8: هكذا
1: قال إنسان يقتل إنسانا زين. طيب إيش يكون موقف المصلي هذا؟
8: نعم. قيل هو مخير. نعم. بين أن يذهب لتنجيته وبين أن يكمل صلاته.
1: كيف يخير؟
8: ذلك لأن القاتل ربما يكون قاتلا بالحق وربما يكون قاتلا بالباطل.
1: يحسب أن يكون القتل حقا أو باطلا.
8: نعم.
1: ما دام لم يتبين له أنه باطل فهو لك الحق مخير.
8: نعم.
1: نعم. وهذا القول يحكى على أبي سعيد. هناك قول آخر. نعم.
8: قيل.
1: نعم.
8: يجب عليه أن يقطع صلاته ويذهب. نعم. لتنجيته.
1: طيب. لأن الأصل في القتل إيش؟
8: الحرمة.
1: عدم الجواز بكذاك.
8: نعم.
1: هذا القول باطل حتى يتبين أن قتله كان حقا بكذاك.
8: نعم.
1: زين. هذا إذا لم يستغث به بكذاك.
8: نعم.
1: أما إذا استغاث به
8: فإنه يقطع صلاته ويذهب لتنجيته.
1: ولكن إن لم يستغث. نعم. وينصره إذا استغاث من عدو يقهره. طيب هذا عبث ولا عمل؟ هذا
8: عمل.
1: عمل جائز لأمر خارج عن الصلاة ولا أمر خارج عن الصلاة؟
8: خارج
1: عن الصلاة. نعم. طيب نحن ذكرنا معكم سابقا إذا لم ينجي مصلي النفس أو المال وكان قادرا على التنجية هل هو ضامن؟ قيل
9: نعم.
1: نعم قيل ضامن. وقيل إذا كان المتلف للنفس أو المال غير ضامن ذلك كسبع أو سقوط في بير أو نحو ذلك فهذا ضامن. المصلي يكون ضامنا إذا لم يذهب للتنجية. أما إذا كان المتلف للنفس أو المال يتعلق به ضمان فلا ضمان على المصلي. واضح لا ولا مواضح؟
9: واضح.
1: طيب فهمتم؟
9: نعم. نعم.
1: على المسألة كم حالية؟
9: 20.
1: والعشرون ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله. لعل كلام أعم عن ما سبق كله. إيش قال؟ ويقطع المسبح التسبيح من مر بالتسبيح صلاة.
9: صلاة.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله. تفضل إبراهيم.
9: نعم.
1: إيش معنى المسألة؟
8: أن المصلي إذا حدث مطر وهو في الصلاة. نعم. أو سمع صائحا يصيح. نعم. أو خاف على نفسه الهلاك أو على ماله فإنه يقطع صلاته.
1: نعم. هل يصيح أي واحد يصيح؟
8: لا يصيح مستغيثا به.
1: مستغيث به. مثل يصيح مثلا وقع حريق ومثلا أغريق ونحو ذلك كما هو اعتالي.
8: نعم.
1: ها سمع الصياح هذا يذهب تعرف أن هناك مثلا حريق ومثلا غريق أو نحو ذلك من الأشياء زين. وكذلك إذا كان يصلي في وادي مثلا سأل الوادي يجلس يصلي تجرف الوادي
9: لا
1: يذهب يقطع الصلاة يذهب ما كذاك. نعم. أو من هلاك نفسه أو ماله حتى ماله لأجل التنجية.
9: نعم.
1: إذا نسي ماله في مكان أو خاف على ماله في مكان يقطع صلاته؟
9: نعم.
1: الجواب نعم. نعم. زين. هذا عمل ولا عبث هذا؟
9: هذا عمل.
1: عمل. جائز ولا غير جائز؟
9: جائز.
1: أمر خارج عن صلاح الصلاة. جائز هذا. طيب يستأنف الصلاة ولا يبني إذا أمكنه البناء؟
6: نعم.
1: بعض العلماء قال يستأنف الصلاة. ليش يستأنف الصلاة؟ لأن عمل كثير هذا قاطع الصلاة حيث فما فائدة الجواز؟
6: نعم.
1: رفع الإثم. لماذا؟ لأن المصلي ليس له أن يقطع صلاته.
8: نعم.
1: ها؟ إلا سبب الأسباب. إلا لمعنى.
8: نعم.
1: كذلك؟
8: نعم.
1: وهذا من المعاني التي تبيح قطع الصلاة.
8: نعم.
1: يعتبر غير مثوب. كذلك؟
8: نعم.
6: نعم.
1: زين. مسألة
7: الثانية والعشرين.
1: كذلك إن خاف سواه يهلكه فإنه نجاته يستدركه ينجيه لو وقت الصلاة فات لكنه يستأنف الصلاة قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي لو لم يطلق منها سوى الإمام يومي ويذهبن للإنذار مرة كذاك إن رأى سواه يهلكه فإنه نجاته يستدركه ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة الأهلته جيبوا المسألة إلى هنا ومن بعض عن استدراكك بعض شو معنى المسألة إبراهيم
8: إذا خاف المصلي الهلاك على غيره وهو في الصلاة فإن عليه أن يستدرك نجاته ويذهب لتنجيته
1: نعم
8: ولو فات وقت الصلاة نعم
1: يذهب للتنقية
8: نعم
1: نعم كذلك الرأس واه يهلكه ليش يهلك حرق أو غرق أو أشياء من الأشياء التي تكون سبب للهلاك ما كذا
8: نعم
1: أو عدو أليس كذلك
8: بلى
1: نعم. فإنه نجاته يشركه ينقيه لو وقت الصلاة فاته إذا كان لكنه يبني ولا يستأنف
8: يستأنف
1: الصلاة لكنه يستأنف الصلاة نعم طيب هذا عمل ولا عبث
8: عمل. عمل
1: جائز لأمر خارج عن الصلاة ما كذلك طيب شيخ صدرك هذا مقال قلت إذا خاف فوات الوقت فإنه
7: يفعل
1: ما يمكنه أن يأتي لو لم يطلق منها سوى الإيمان يومي ويذهبن للإنجاه شوف يقول ما أكبر الحال ما يفوت الوقت يذهب للتنقية لكن إذا خاف فوت الوقت ماذا

0: حالني في الحادث صار مثلا بعض الأشخاص احتاجوا إلى حمل إلى المستشفى. لو ترك مثلا ممكن يخافوا عليه الهلاك، يذهب معه يركب معه يسوق السيارة، حضرته الصلاة ما يمكن ينزل يصلي لأن يخاف على على على الجريح، هذا يخاف عليه، يصلي وهو في سيارته ولا ما يصلي؟
1: يصلي
0: يصلي من باب التنقية، ما كذاك؟ هذا واضح؟
1: نعم.
0: مثل طبيب عمل جراحة لشخص حضرته الصلاة ما يمكنه، مثلا حضر الصلاة الفجر، ما إن مثلا صلاة حتى يؤخر صلاة الظهر إلى العصر يجمعها، أو المغرب إلى العشاء حتى يجمعها، صلاة الفجر خاف الفوات فوت الصلاة يذهب من الجريح هذا يتركه هكذا؟
1: لا
0: لا، يستمر في في في جراحته، يستمر ويصلي كيف ما امكن، ما كذاك؟ ما عليه شيء. واضحه؟
1: واضح.
0: نعم. كم ذكرنا معكم كم مساله هنا التي تتفرع على ايش؟ على العمل الجائز وعلى العمل غير الجائز وعلى ايش؟ العمل. كم مساله؟ 22 مساله. زين، من منكم يذكر اول هذه المسائل؟ نعم.
2: وجائز لمن يصلي ينصب حال الصلاة سترة يقرب
0: سترة ولا سترة سترة
2: سترة
0: نعم
2: سترة يقرب
0: نعم.
2: إذا رأى مجيء شيء يقطع
0: نعم.
2: صلاته يسبقه ويضع
0: يسبقه ويضع نعم.
2: ومن تكن سترة
0: زين، المسألة الثانية
1: نعم
0: كذاك، والمسألة الثانية عمار
1: نعم.
2: ومن تكن سترته يوما تقع جاز له يقيمها لترتفع لأن ذاك من صلاحها يعد. قال بذاك القطب وهو المعتمد.
0: قال بذاك القطب وهو المعتمد. قال بذاك القطب وهو المعتمد. قال قل.
2: قال بذاك القطب وهو المعتمد.
0: المعتمد. نعم. هناك بيت واحد يسأل عنه. وإن يكون تعمد ومن يكون تعمد استنشاقا فالنخو لازم لها استحقاقا. وإن يكن تعمد استنشاقا فالنخو لازم لها استحقاقا. هذا عمل ولا عبث هذا؟
1: عمل.
0: مروان.
1: نعم شيخ.
0: عمل ولا عبث هذا؟
1: هذا عمل.
0: عمل. جائز ولا غير جائز؟
1: غير جائز.
0: غير جائز. تعمد استنشاقا، رائحة مثلا، رائحة طيبة وتعمد استنشاقا، كيف الاستنشاق؟ كيف يقول مروان؟
1: نعم.
0: كيف يستنشق؟
1: يفعل هكذا.
0: نعم. زين. تتحفظ بيتين في هذا في الاستنشاق؟
1: نعم.
0: في معنى الاستنشاق؟ وقال
2: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكاً وريحانا فقلت
0: زين.
2: فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وريحاني فقلت
0: أنت ما تعرف تأثير بيتي، عرف إبراهيم زين زين. تفضل إبراهيم. إبراهيم. أحسنت عمار، أحسنت شكرا.
3: مررت بعطار يدق قرنفلا ومسكا وريحانا فقلت فقال لي العطار رد قرنفلي ومسكي وريحاني فقلت
0: ما شاء الله. هذا معنى الاستنشاق. فهمت لقمان؟ فهمت الاستنشاق؟ نعم. الاستنشاق بالفم ولا بالعين؟ بالأنف. طيب أحسنت شكرا. زين، إيش آخر آخر آخر مسألة أخذناها التي هي الثانية والعشرون؟
2: نعم
0: نعم.
2: كذلك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك، ينقيه لو وقت الصلاة فات لكنه يستأنف الصلاة. قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإيماء يومي ويذهبن للإنجاء.
0: أحسنت شكرا شكرا. طيب، مع ذكر هذه المسائل التي ذكرناها أن بعضها تفريع على العبث وبعضها العمل الجائز وبعضها غير الجائز وبعض الأعمال الجائزة التي راجعة لإصلاح الصلاة وبعض هذه الأعمال اللي راجع لأمر خارج عن الصلاة، ما كذلك؟ لابد من أن ترجعوا أيضا إلى القاعدة التي أعطيناكم إياها سابقا، لأن هيك على حال تعينكم. هذه تفريعات يعني ممكن تلقينه تفريعات كثيرة متعددة

0: غير هذه المسائل التي ذكرناها، مكذاك فحال تستعينون بهذه القاعدة التي أعطيناكم إياها على بقية المسائل. أسألكم عن القاعدة الآن، فضل لقمان، هل أنت ضبطت القاعدة السابقة؟ يعني الفرق، يعني تقسيم الفعل أولا،
1: ينقسم الفعل إلى قسمين،
0: نعم،
1: عمل وعبث.
0: عمل
1: وعبث.
0: طيب ما الفرق بين العمل والعبث؟
1: العمل كل فعل قصد به معنى،
0: قصد به معنى، نعم.
1: والعبث كل فعل لم يقصد به معنى.
0: طيب أحسن، لو أنت لو مصلي حرك رأسه لم يقصد بذلك معنى، إلا نفس بس حركة فقط، حرك رأسه هكذا يعني إلى أعلى إلى أسفل، جانب أيمن أيسر، ما قاصد بذلك شيء، مسمى هذا
1: عبث.
0: عبث. طيب إذا حرك رأسه يمينا وشمالا يريد به جوابا لمن قال له هل أنت مبروك، يريد به لا، أو حرك رأسه من أعلى إلى أسفل يريد بذلك تلك الحركة نعم، هذا عبث ولا عمل؟
1: عمل.
0: عمل. إيش صار الفرق بين تلك الحركة التي لم يقصد بها معنى عبث، حرك رأسه قاصد بذلك معنى يسمى إيش؟
1: عمل.
0: يسمى إيش؟ عمل، ما كذا؟
1: نعم.
0: طيب زي لو رفع رأسه هكذا إلى السماء، ما كان ينظر إلى شيء، رفع رأسه إلى السماء، هذا عبارة هذا عبث ولا عمل؟
1: عبث.
0: لو رفع رأسه ذاك الحال وصوب نظره إلى نجم من النجوم ينظر إليه،
1: عمل،
0: أو إلى شيء أمامه ينظر إليه مثلا إلى أعلى فوق، ما يسمى ذا؟
1: عمل.
0: عمل. نعم. طيب أحسن، شكرا. بس على كل حال انتهينا من هذه المسألة، وكل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لها. هذا إن شاء الله ننتقل إلى مسألة أخرى التي تتعلق بنواقض الصلاة إن شاء الله في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة قطنا. أيها المستمعون والمستمعات، إن في كتاب الله العظيم آيات توقظ الغافلين وتذكر القلوب التي ران عليها حب الدنيا، ومن تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. آية قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، تصور لنا حال الجاحدين المستهزئين بيوم الحساب، الذين لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعث والجزاء وصحف الأعمال قالوا ساخرين: يا رب، إن كان ما يقول محمد حقا فعجل لنا نصيبنا من الكتاب والعقوبة قبل يوم الحساب. فهؤلاء المشركون لقد بلغ بهم الجهل والغرور مبلغا جعلهم يتجرؤون على ربهم ويطلبون العذاب قبل أوانه، وكأنهم يظنون أنهم أعظم من أن يعذبوا، أو أن الوعيد كذب لا حقيقة له. وهكذا أيها المستمعون والمستمعات، هكذا يكون حال من أعماه الغرور وغطى قلبه الكبر، يسمع آيات الله فيستهزئ بها، ويذكر بالآخرة فيضحك منها، ويدعى إلى التوبة فيقول: أرني العذاب إن كنت صادقا. وقال الله سبحانه في موضع آخر: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فما أقبح الاستهزاء بآيات الله، وما أشد الجرأة على رب العالمين. إن من تأمل هذه الكلمة في قوله ربنا عجل لنا قطنا، علم أن الله يكشف بها سوء طوية الكفار الذين استبدلوا التوبة بالاستهزاء والرجوع بالسخرية، وهي دعوة لنا نحن المؤمنين أن نراجع أنفسنا، فلا نغتر بصحتنا ولا بمالنا ولا بمهل الله لنا، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولكل واحد منا قط يكتب الآن، كتاب يسجل فيه الملكان كل صغيرة وكبيرة، كل نظرة وهمسة، كل عمل وسعي. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا من تكتب صحيفتك الآن، أي كلام تسطر فيها، هل تكتب فيها تسبيحات وتهليلات أم غيبة وشتم ونظر إلى الحرام؟ هل تكتب فيها خطا إلى المساجد أم خطا إلى المعاصي؟ هل تسجل فيها دموع الخشية أم ضحكات الغفلة؟ تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا في حال أولئك الكافرين الذين استهزأوا فقالوا ربنا عجل لنا قطنا، كيف لسانهم يطلب العذاب وقلوبهم غافلة عن قدرة الله، بينما المؤمن العاقل إذا ذكر العذاب استعاذ، وإذا سمع عن الحساب خاف وارتعد، وإذا ذكر الصحف قال اللهم بيض وجهي يوم تعرض الكتب واجعلني من أصحاب اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: متفائلون بعام مشرق. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في خير السبل سعيكم، له الحمد ما كرت الأيام وتتابعت الأعوام. يطل علينا بفضل الله وحمده عام هجري جديد، لتشرق في هذه النفوس معاني البدايات المباركة، وتنهض بتطلعات إلى الخير والازدهار والنماء. أرقام تتبدل وأعوام تتعاقب، تحمل تذكيرا دائما بأن هذه الأعمار رحلة، وأن أيامنا سجلات تكتب فيها أعمالنا وتدون آثارنا. ومع مطلع العام الهجري تتجدد في هذه النفوس المتفائلة معاني هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام، تلك الحادثة الكبرى التي صنعت أمة وأنشأت حضارة، ومزقت ظلمات الفرقة، وجمعت المختلفين، وآخت بين المتحاربين، فاجتمعت نفوسهم في رحاب الإيمان على رحم وعدل. ذكرى سنوية تعلمنا أن الانتقال الحقيقي هو انتقال الروح من ضعفها إلى حصن قوتها، ومن ظلمات غفلتها إلى نور يقظتها، ومن شكها وحيرتها وترددها إلى ثقتها ويقينها وثباتها. ما أجمل هذه النفوس وهي تستقبل عامها الهجري الجديد بقلوب أنقى ونيات أصلح وأصفى، وبعزائم متطلعة إلى ما ينفع الناس ويعود بالخير على مجتمعاتهم أينما كانوا. فالأعوام المباركة في منظور المؤمن تقاس بما يودع فيها من صالحات الأعمال والطيب من القول، والرحمة التي تغيث القلوب، وسواعد الإصلاح التي تبني وتشيد وتنجز وتقوي نسيج مجتمعها. ويدرك الواعون أننا بحاجة، إذ نستقبل بدايات العام، إلى بث روح التفاؤل وتعزيز معاني التآلف ومقاومة ما يباعد ويجافي وينفر، وسد الأبواب المؤدية إلى التأثير على وحدة الصف وإضعاف قوة المجتمع وإحداث فشل في الأمة. عام أقبل علينا تدعونا إطلالته، لنسأل الله أن يجعله عاما عامرا بالإيمان، مليئا بالاطمئنان، حافلا بالخير والازدهار. تفاءل في كل عام أطل، وأشرق في كل شهر أهل، وسار يبث السرور وفيا، عليه ضياء الهدى حيث حل. يرى في اختلاف الزمان دروسا، كذلك من عاش لله جل. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس متفائلة بعامها الجديد، آملة من الله فيه اجتماع الكلمة وزيادة الألفة وصلاح الأحوال وبركة الأعمال. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالأسرة من زواج وقضايا اجتماعية وبعض العلاقات التي هي قد تعتبر غير شرعية وما تترك من آثار جانبية. تحدثنا عن جزء من هذه المواضيع في عدة حلقات سابقة، وأيضا نريد أن نتحدث عن بعض الجماليات والأخلاقيات الإسلامية التي تؤدي إلى السعادة بين الزوجين وأن تصبح أسرنا أسرا مستقرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وأتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيفي برنامجنا وبشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من خبراته وحكمه. أهلا وسهلا بك شيخ أحمد بن سعود السيابي بيننا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: أعزائي المستمعين الأكارم، بعد الترحيب بالشيخ أحمد بن سعود السيابي وبكم، هذه الحلقة هي استمرار لموضوع مقاصد الإسلام من الزواج أو من الزواج. طبعا ختمنا الحلقة السابقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي حول قراءة تاريخية فيما يتعلق بموضوع اللواط أو المثلية، وأنه ما كان معروفا في البشرية إلا مع قوم ابتدي به مع قوم سيدنا لوط عليه السلام، وما كان موجود عند العرب ولا في الجاهلية ولا في الإسلام، ثم عاد هذا الأمر في القرون الوسيطة من الإسلام. نريد أن نبدأ بهذا الموضوع، وحتى نعطي فكرة كاملة حول ما يتعلق اليوم يسمونها بمسميات المثلية الشذوذ الجنسي. نريد أن نعطي فكرة واضحة حول هذا الموضوع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أذكر في الحلقة الماضية وقفنا بالحديث عند طبعا يعني كما ذكرت قراءة تاريخية لما كان عليه الشذوذ الجنسي أو المثلية أو اللواط، وهو المسمى السابق طبعا اللي هو موجود في كتب الفقه الإسلامي، وذلك نسبة إلى قوم لوط. طبعا قيل عنه اللواط نسبة إلى قوم لوط، هم الذين فشى فيهم هذا الأمر: إنكم لتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم، يعني كما جاء في الآية. فلكون خلاف الفطرة قوم لوط تركوا ما خلق لهم ربهم،
3: تركوا الأصل،
4: الأصل الذي هو اللقاء بين الذكر والأنثى في إطار الزواج، فكان هذا على غير الفطرة طبعا. فلذلك يعني جاءت الآيات طبعا شديدة اللهجة يعني في حق من يفعل هذا الفعل الشنيع المخالف للفطرة الإنسانية. ويعني فكانت العقوبات في الشرع الإسلامي عقوبات قاسية ضد هذا الأمر. ذكرنا طبعا على أنه ما كان معروفا قبل عهد النبي لوط عليه السلام، وكذلك اختفت هذه الظاهرة بعد أن خسف الله بهم طبعا الأرض. كذلك طبعا ما وجد يعني بعدهم بعد قوم النبي لوط، يعني ما وجدت هذه الظاهرة الشاذة فطريا ويعني وهي الشنيعة، وجدت طبعا كما ذكرنا في القرون الوسيطة في الإسلام في بعض المناطق، ثم فشى هذا الأمر.
3: زمنية طويلة إذن.
4: نعم زمنية. لكن الذي تذكر كتب الأدب والتاريخ أن هنالك حدثت السحاق. السحاق هو ما كان بين امرأة وامرأة، يسمى سحاق.
3: هذا المصطلح هو المصطلح الفقهي الشرعي.
4: نعم، ما كان طبعا ما كان بين رجل ورجل فهو لواط، وما كان بين امرأة وامرأة فهو سحاق. ويقال أول حالة من حالات السحاق حدثت بين امرأة النعمان بن المنذر ملك الحيرة
3: عجيب.
4: وبين امرأة زارتها تسمى ابنة الحسن اليماني، يعني فكانت شديدة الجمال، فأعجبت بها يعني امرأة النعمان، هند امرأة النعمان، فدعتها إلى هذه الظاهرة أو إلى هذه الحالة الشاذة، فأبت قبل ذلك تلك الزائرة التي هي بنت الحسن اليماني، ثم استساغتها بعد أن قالت لها يعني آمن لنا من الفضيحة وفيه إدراك لقضاء الشهوة. يعني أخذت المرأتان تمارسان هذه الحالة الشاذة التي تسمى في الفقه بالسحاق.
3: هذه أول حالة في التاريخ.
4: أول حالة، نعم نعم. وثم عاد استمرت.
3: إذن هذه أيضا كما قلت استكمال لحديثنا.
4: نعم.
3: حول مسألة اللواط. نعم. ومسألة.
4: نعم.
3: السحاق.
4: نعم.
3: هذه.
4: نعم.
3: أول حالة.
4: نعم.
3: طيب ما رأيكم ما يحصل مثلا بالاغتصاب، أن يأتي إنسان كبير في السن يغتصب طفلا بريئا، هذا الجرم الشنيع؟
4: طبعا هذا عادي،
3: يدمر مستقبله،
4: جرم شنيع طبعا، لا شك، لا يرضاه العقل فضلا عن أن يرضاه الدين. العقول تأباه والفطرة السليمة تأباه، وقد يأتي شخص ويغرر بفتى تحت تأثيرات معينة مادية أو يعني بعض الحركات، ويؤثر على ذلك الطفل أو ينفرد به، والطفل يرى نفسه أنه ضعيف في تلك اللحظة يعني أمام ذلك الرجل الكبير، ويعني ذلك الرجل الكبير يفعل بذلك الطفل حتى تصبح عادة عند هذا الطفل. فطبعا هذا فعل شنيع وفعل يعني كبير جدا، ويعني وهو وعقوبته من الله كبيرة في الدنيا والآخرة.
3: صحيح. دمر هذا الابن.
4: نعم نعم.
3: في
4: طبعا المكان الطبيعي في الحقيقة كما قال الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني النساء هو الحرث. لماذا؟ هذا تعبير في غاية الروعة والجمال، وفيه أدب. الله تعالى أراد أن يؤدب عباده المؤمنين بهذا الخطاب، بأن يخاطب بعضهم بعضا أو يكتب فيه بعضهم لبعض، يعني هذه كناية عن المباشرة الجنسية يعني الشرعية. نساؤكم يعني زوجاتكم، نساؤكم حرث لكم، يعني مثل المكان الذي يلقى فيه البذر، ومكان الحرث
3: التربة الخصبة،
4: التربة الخصبة عندما يلقي فيها الإنسان البذور طبعا تنبت زرعا. شبه الله تعالى طبعا إتيان يعني الإناث من قبل زوجات من قبل أزواجهم بإلقاء البذر في التربة لكي تنبت زرعا. نساؤكم وصف دقيق، يعني وهو في طبعا الله تعالى أراد منه أن يؤدب عباده كيف الخطاب، يعني لأن هذا كناية. الكناية ماذا؟ الكناية أن تغطي المعنى المقصود الظاهري بعبارة، يعني كأنك تكن المعنى المقصود من هذه العبارة التي هي ربما تحتاج إلى عبارة ظاهرة يعني غير محببة.
3: نعم.
4: يعني في في في على في على الأسماع، يعني فهذه العبارة فيها تأديب للعباد المؤمنين كيف يخاطبون بالعبارات الجيدة، بالعبارات التي فيها كناية.
3: صحيح.
4: فنساؤكم حرث لكم، يعني مكان الحرث، أي إنكم هنا مكان الحرث، هنا في زوجاتكم أن تكون هذه الزوجات هي مكان الحرث، مكان الغرس، مكان إلقاء البذور، مكان إلقاء طبعا الإفراز الطبيعي للحالة الجنسية.
3: صحيح.
4: يعني
3: هنا الإشباع،
4: هنا يكون الإشباع. وبهذا كما أن ينبت الزرع ينبت الولد، يأتي الإنجاب ويكون فيه بقاء النوع الإنساني. هذا. صحيح. الإنجاب هو الذي يكون فيه بقاء النوع الإنساني. فهذا العبارة المؤدبة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم كيف شئتم. المهم أن يكون هنالك في حدود معينة معروفة في الشرع الإسلامي، وكذلك وقال: وقدموا لأنفسكم بشيء فيه اشتهاء، قدموا لأنفسكم، بحيث يكون يعني الرجل يشتهي المرأة، يعني الزوج يشتهي الزوجة والزوجة تشتهي يعني الزوج،
3: في مقدمات
4: نعم في مقدمات،
3: لا تكون يعني قضى وطر وانتهى،
4: حتى لا يكون مثل البهيمة. يأتي ذكر البهيمة وينزو على أنثى البهيمة، لا، أن يكون هنالك فيه حركات، فيه مقدمات، فيه أشياء جميلة يعني
3: يعمق الحب بين الطرفين
4: ويحب فعلا يعمق فيه تعميق للمودة للحب يعني.
3: لا يشعر الطرف الاخر مجرد مكان،
4: لا ليس مكان فقط، نعم. المهم الابتعاد عن الوضع البهيمي. المقصود ان يكون هناك ابتعاد عن الوضع البهيمي في هذه الممارسة.
3: نمر على هذه الايات مرور الكرام.
4: نعم نعم.
3: وهي كلها ادب وذوق.
4: نعم
3: عظيم.
4: صحيح. نعم صحيح.
3: وسبحان الله ايضا في جانب اخر، بعض الناس لما يتحدثوا عن العلاقة الخاصة وعن هذه المواضيع يكون هناك ربما سفه في الألفاظ في الكلمات.
4: طبعاً.
3: القرآن يأتي
4: طبعا حرف لكم. نعم. هذه عبارة تأديب. نعم قالوا الخالق يعني قالوا إن في هذا تأديب للمؤمنين. فيها عبارات هذه فيها أدب، والمقصود من ذلك تأديب المؤمنين خاصة في هذه الحالة، ما يجلس يتلفظ بالألفاظ غير الطيبة في حق الآخر.
3: صحيح.
4: يعني الرجل يتلفظ بألفاظ غير جيدة أمام زملائه أمام الناس في حق زوجته بألفاظ غير طيبة.
3: صحيح.
4: وكذلك هي ما تتلفظ أمام النساء بألفاظ غير طيبة في حق زوجها.
3: صح.
4: وبما يحدث في الخلوة الخاصة. يعني كل واحد منهم لا يتحدث بما يحدث في الخلوة الخاصة بين الزوج والزوجة.
3: سبحان الله. القرآن يركز على دقة التفاصيل.
4: طبعا طبعا.
3: تكون كلها ذوق وأخلاق.
4: طبعا.
3: بكل
4: نعم.
3: الشيخ
4: هذا لما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه.
3: صحيح.
4: الله تعالى يعني يؤدب بمثل هذه العبارات، يؤدب العباد عباده المؤمنين.
3: حقيقة. نعم. بالفعل. وهذا ما نحتاج إليه.
4: لا شك لا شك.
3: ولا يفصل هذا عن الخلق وعن المقاصد.
4: لا لا كلها كلها كلها في النهاية هي في كلها في إطار الأخلاق الإسلامية.
3: نعم نعم. وربما هذا حتى كما تقول بعض الدراسات أو بعض الآراء أن وجود المقدمات والراحة النفسية بين الزوجين يؤثر على صحة الأبناء.
4: طبعا.
3: في إنجاب الأبناء.
4: لا شك لا شك
3: كبير.
4: لا شك.
3: سبحان الله. القرآن ركز على هذه الأشياء ونبه عليها. في بعض المراجع يقولون شيخ أحمد أن من مقاصد الإسلام من الزواج هو الذرية كما تحدثتم فيه.
4: نعم.
3: بالتفصيل.
4: نعم.
3: ولكن اشترط البعض بالذرية التي تتسم بالصحة والعافية.
4: نعم.
3: ولذلك اليوم يتحدثون عن مسألة الفحص الطبي.
4: نعم.
3: بعيدا عن أمراض وراثية.
4: نعم.
3: بعيد. ما رأيكم بهذا الموضوع؟ هل يتنافى مع القضاء والقدر أو مع هذا الجانب؟
4: لا لا، هذا الصحة هو أساسا القضاء والقدر، ذلك شيء عظيم. وكل شيء يحدث في الوجود من قضاء وقدر، وهذا الفحص الطبي هو ما يقدره الله عز وجل. لأن لو ما قدره الله تعالى في هذا الوجود ما كان هنالك فحص طبي.
3: أيوة.
4: فالإنسان ما يفهم، ما بس كذا كل شيء الإنسان يعلقه إنه ضد القضاء والقدر. كل شيء بقضاء وقدر في هذه الحياة.
3: صحيح.
4: فهذا نفسه يعني الله تعالى هيأ لنا الفحص الطبي هو بقدر من الله عز وجل، تقدير من الله تعالى، ومن أحكام القدر
3: وتفادي هذه الأمراض الوراثية.
4: نعم. وتفادي. وهذا من استكمال لموضوع الصحة. الإنسان لما يصاب بمرض ألا يذهب للعلاج؟ هذا وقاية من ذلك المرض.
3: أيوة.
4: وبالعكس هذا أمر طيب ومناسب، وحقيقة يعني ننصح به ونأمر به. ونحن نستعمله في أسرتنا. طبعا.
3: ممتاز. قبل أن كما قل
4: قبل يعني. هكذا. نعم صحيح. هذا شيء طيب وجميل، والفحص الطبي يجب أن يكون يعني يكون هناك فحص طبي، بل ما فحص طبي فقط، أن يكون هنالك تعليم كيفية الحياة الزوجية. يجب أن يكون هنالك تعليم. يجب أن في بعض الدول سمعت أن هنالك
3: رخصة القيادة الزوجية،
4: يعني مكان لتعليم الحياة الزوجية. كيف التعامل، كيف يتعامل الزوج مع زوجته بعد الزواج، كيف يتعامل طبعا يعني مع زوجته، كيف يتعامل زوجته مع زوجها. فيه تعليم كيف تكون الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة بعد أن يعني تتم بينهما يعني عقد النكاح.
3: ونتمنى أن يكون حتى من ضمن المهارات الحياتية.
4: طبعا طبعا.
3: ضمن مناهج الدراسية.
4: ولو كانت هنالك مراكز، ولو كانت هنالك مثلا
3: معاهد،
4: ولو كانت هنالك أماكن لتعليم الحياة الزوجية لكي يدخل الرجل ويدخل المرأة في إطار الحياة الزوجية وهما على علم بكيف كيفية التعامل،
3: كيفية الحوار،
4: كيفية التعامل، كيفية الحوار، كيفية التفاهم، كيفية تقبل الشخص للآخر، كيف يتحمل كل منهم الآخر،
3: كيف يحل المشكلات.
4: وهذا حل المشكلات حل المشكلات من أفضل ما يكون في الحياة الزوجية.
3: إن حقيقة هناك فرق. نعم. كبير بين عقلية الرجل وعقلية المرأة.
4: لا شك.
3: وتركيبتهم السيكولوجية.
4: صحيح.
3: وكل شيء
4: طبعا.
3: يقال أن غضب الرجل يعني هجومي، وغضب مرة في صوتها مثلا، الرجال لا يفهمون قال هذا الشيء، والمرأة لا تفهم عند الرجل.
4: صحيح، لأن الانفعال يغلب عليه على كل واحد منهما،
3: وهذا العقل وهذا العاطفة.
4: نعم
3: صحيح.
4: نعم
3: جميل. الآن نريد أن ننتقل إلى المقصد الثاني، وهو التعاون.
4: نعم.
3: بين الزوجين.
4: والله هو قضية هناك تعاون، وهناك لا شك أن من ضمن أهداف أو مقاصد الزواج هو لا شك التعاون في الحياة الزوجية. يعني كان سابقا طبعا ينظر على قضية يعني التعاون في الحياة الزوجية، إن الإنسان يتزوج من ضمن أهداف الزواج هو لا شك التعاون. التعاون كيف يحدث؟ التعاون الواحد يريد المرأة أن تساعده في هذه الحياة، تساعده أن تهيئ له المنزل، أن يكون أسرة معها، كذلك يريد منها استكثار الأسرة، يعني بالولد، بتجدد النوع الإنساني كما ذكرنا سابقا. يعني مجالات التعاون حقيقة يعني كثيرة كثيرة، يعني من هذه الناحية، يعني
3: تعليم الأولاد مثلا،
4: تعليم الأولاد، ترتيب المنزل، التعاون المادي. وكان طبعا وهذه تختلف اعتباراتها من زمن إلى زمن. في زمن لما يريد الإنسان يتزوج ماذا يختار؟ يختار المرأة التي يجد فيها رغبة في التعاون معه، إذا مشت الحياة الزوجية سعيدة بينهما يريد منها طبعا أن تهيئ له المسكن، تهيئ له المنزل، تبني له الأسرة، يعني يرجع إلى المنزل وهي طبعا قد هيئت كل شيء يريحه ويعينه على السعادة. الآن طبعا اختلفت النظرة، الآن الشخص يريد الزوجة أن تكون مثقفة متعلمة، بل يريد الآن الرجل من المرأة أن تكون موظفة لكي تعاونه على يعني على مطالب الحياة، على متطلبات الحياة، يعني يكون تتعاون يتعاون معها وتتعاون معه
3: وتشاركه الاهتمامات.
4: نعم نعم نعم, نعم. فلذلك يعني وهذا انطلاقا من قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. لا شك أن استمرار الحياة الزوجية بصورة تفاهم وبصورة يعني في نواحيها الإيجابية هو من التعاون على البر والتقوى. المرأة إذا أعانت زوجها فهذا من باب التعاون على البر والتقوى، والزوج إذا أعان زوجته فهذا من باب التعاون على البر والتقوى. المهم الوقوف عند حلول الله في الزواج بما يجعل الزواج مستمرا وبما يجعل الزواج سعيدا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به في كتابه العزيز.
3: نعم.
4: فهذا يعني فيتم يعني التعاون في هذا الأمر، استكثار بعشيرة المرأة. الإنسان لما يتزوج المرأة هو أساسا ما يتزوج المرأة لحالها، يتزوج أسرتها، يتزوج عشيرتها، يتزوج قبيلتها. فلذلك تجد الشخص عندما يتزوج من أسرة أو من فقيدة أو من قبيلة، تجد تلك الأسرة والقبيلة تقيم عنده علاقة.
3: صح.
4: علاقة صداقة،
3: يعتبرونه يعني ابن
4: أبنائهم، حتى لو ولدت ولدا يعتبرونه ابن أختهم. شوف مثلا لو إنسان تزوج من قبيلة فأنجب منها، يعتبر ذلك الولد من من زوجة قبيلة الزوجة، يعتبرون ذلك ابن أختهم، هكذا عند العرب.
3: صحيح.
4: يقال إن يعني فلان تزوج من يعني من فلانة من قبيلة فلانية فأنجبت منه ولد فكان ابن أختهم. فيعتبرون تلك الزوجة للشخص من قبيلة أخرى كأنها أختهم، فتكون هناك شوف استكثار.
3: يقول الشماج.
4: إيه شماج، استكثار بعشيرة.
3: شماج ولا دعم.
4: استكثار بعشيرة.
3: صح. صح.
4: كذلك قبيلة المرأة وعشيرتها تستكثر بعشيرة الزوج.
3: صحيح.
4: استكثر بها، فيكون هناك علاقة أسرية كبيرة أكبر من يعني أكبر من من, من, من بين الزوجين لحالهم، بين
3: صحيح.
4: الزوج والزوجة.
3: صحيح.
4: فتشوف تتلاحم الأسرتان، تتلاحم القبيلتان بهذا الزواج، فهذا استكثار.
3: استكثار نعم، قوة الإنسان.
4: قوة الإنسان. فلذلك كما يقال الإنسان لما يتزوج امرأة يتزوج معها أسرتها قبيلتها، ليس وحدها فقط، وكذلك هي. يعني تتزوج يعني أو أولياءها يتزوجون قبيلة أخرى، فهذا هو الاستكثار المطلوب من هذا التعاون. هذا تعاون لا شك،
3: صحيح.
4: تعاون هذا الأشياء،
3: وهذا الشيء نجده بشكل واضح شيخ أحمد في المناسبات وكذلك في الأتراح. في بعض العوائل اليوم صار عندهم استكثار، ما صار في المناسبات أو عقد القران يعني كما يقال يعملوا دعوة عامة، وإنما هم مستكفين بشماجهم بأصهارهم بأنسابهم،
4: صحيح.
3: فتجد المجلس يمتلي،
4: صحيح.
3: فقط بأنسابهم،
4: صحيح.
3: أنساب هذا الابن والأخ الآخر،
4: فتجد أن في حال عقد القران والمدعوون حاضرون من قبائل شتى ومن أجناس شتى، تجد أن الذين يقومون باستقبال الضيوف هم أخوال الولد،
3: صحيح.
4: أخوال الولد. وكذلك في حال احتفال النساء بزوجه، اللواتي يقمن باستقبال يعني الضيوف من النساء هن خالات البنت، خالات البنت بالإضافة إلى أخواتها وبالإضافة إلى إخوان الولد، تجد أخوال الولد يقومون باستقبال الضيوف وتقديم الخدمة،
3: صحيح.
4: وكذلك في حال احتفال النساء تجد يعني خالات البنت إضافة إلى أخواتها هن اللواتي يقمن بخدمة يعني الضيوف من النساء،
3: صحيح. وهذا التعاون هذه سبحان الله نظرة رائعة جدا.
4: نعم.
3: حتى عندما يبني الزوج بيتا،
4: نعم.
3: من أين تأتي الهدايا؟ من أخوات الزوجة، من أخوانها
4: طبعاً،
3: حتى لا يأتي بالأثاث بعض الأحيان.
4: ونرجع إلى هذا نقول هذا هو الزواج المنظم، الزواج المنظم، الزواج الشرعي، الزواج المنظم والزواج الشرعي، هذه نتيجته وهذه مآلاته وهذه أهدافه وهذه مقاصده. لو كان زواجا فوضويا ما قائم على التعاليم الأحكام الشرعية لكانت هنالك الفتن والاقتتال إلى غير ذلك.
3: هل هذا أيضا دعون لقضية تشدد بعض الفقهاء في مسألة الولي للبنت من باب التنظيم أيضا في هذا الموضوع؟
4: طبعا طبعا، أساسا الولي هو ركن من أركان الزواج، يعني الزواج له أركان أربعة، يعني الولي ورضا البنت والصداق والشهود، هذه طبعا يعني أركان الزواج، وإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا يتم الزواج. فالولي طبعا هو الأعرف بالخاطب لأنه رجل، يعني مثلا لو يعني الولي الأب، الولي بشكل عام الأب أو الأخ أو غير ذلك من العصبة، لأنه رجل يعرف أحوال الرجال، يعرف أحوال ذلك الخاطب،
3: صحيح.
4: ويعرف نسبه ويعرف أسرته، لأن الرجل أدرى بالرجال. كذلك لو أم الولد ذهبت للتعرف على أهالي البنت من النساء أيضا أقدر على التعرف عليهن، لأن الرجل لا يختلط بالنساء، يعني بينما طبعا الأم تختلط بالنساء. فلذلك البنت التي يعني صح لو هي رغبت في شخص معين، لكن يجب أن يكون هنالك رأي والدها، رأي وليها، لأنه أقدر على معرفة الخاطب لأنه رجل. هي ربما يغرها المنظر من الشخص، قد يكون تأتي بنت ويغرها منظر شخص واحد، أو يغرها أسلوبه، أو تقتنع به، أو يعني يكون بينهما يعني كما يقال الآن الحب، لكن الحب وحده لا يكفي،
3: لا يكفي،
4: لا لا، الحب قد يكون يعني ينتهي بالمرة،
3: ربما ليس حبا فيه
4: أو ليس أو لا، هو إعجاب وليس كما قال تعالى مودة ورحمة، يعني هي الرحمة ضرورية أن تكون هناك مودة وتكون رحمة. الرحمة أمرها عظيم لأن فيها رقة وفيها طبعا، فالله تعالى وصف نفسه بأنه رحمن رحيم في سورة الفاتحة، وهي طبعا أم القرآن، يعني الله تعالى ذكر هذا أربع مرات، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم. فدائما فالرحمة يعني هي مشتقة من شيء، من العطف، من الشفقة، يعني من فهذا الشخص الذي هو يعني يبني الزواج وتقدم وعرفه الولي يعني وتأكد من أسرته وتأكد من ماله وتأكد من كفاءته في النسب، من كفاءته العلمية، من كفاءته في الاستقامة، من كفاءته المادية، هذه كلها ضروري ترى،
3: صحيح. وفي كثير من الأحيان الأهل يعني حبا البنت،
4: نعم،
3: ما يريد يمنعوها من شخص أو شيء،
4: طبعا. فلذلك
3: خايفين عليها،
4: فإما يكون الأب هو الذي يتقصى أحوال هذا الخاطب بالولد
3: أو الأخ الأكبر،
4: يكون هذا أقدر باستمرار الحياة الزوجية. لكن الذي تأتي به البنت من ذات نفسها، تأتي من ذات نفسها لم تعرف عن أحواله الأسرية، لا لا لا لا لم تعرف يعني آباءه، لم تعرف أجداده، لم تعرف نسبه، لم تعرف مكانته، حتى ما تعرف مكانته المالية، لأنها بنت في النهاية ما
3: تتعامل بأي كلام،
4: فهو قد يكون يخدعها، ما يخدعها بأي كلام معسول، فهي ترتمي في أحضانه ثم تبدأ المشاكل. هذا الزواج في الطريقة ما يلبث طويلا حتى تبدأ المشاكل، وكثير ما نسمع عن نساء أن تزوجنا بهذه الطريقة ثم حدث الانفصال والفراق، لأن هذا يعني هذا الشيء الظاهري أو الإعجاب، وليس هو حبا وإنما كما قلت إعجابا، هذا حالة زائلة
3: والمعلومة ناقصة عن هذا
4: المعلومة، فلا بد أن شيء ينبني على معلومة. دائما أي قرار، شوف أي قرار، سواء قرار إداري، قرار اقتصادي، قرار اجتماعي، لا بد أن ينبني على دراسة، ينبني على شيء مدروس، وإلا فشل القرار.
3: نعم، موضوع تنبيه جدا جميل.
4: نعم.
3: لأن اليوم هناك ما يسمى بالغرور العلمي.
4: نعم.
3: صار بعض البنات وبعض الأولاد والله أهلي أساليبهم تقليدية في التقصي عن الأشخاص، وإحنا عندنا عقول وإحنا مثقفين ومحتاجين للأهل. أنا عندي قصة حول هذا الموضوع، لكن الوقت قد انتهى، أستفتح بها الحلقة القادمة بإذن الله تعالى إن تسمح لي شيخ أحمد.
4: إن شاء الله، شيء طبيعي، أتينا هنا لمثل هذا.
3: طيب. نعم. إن شاء الله. إذن أعزائي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، والتي كانت حول مقاصد الإسلام من الزواج، ولا يسعني إلا أن أشكر شيخ أحمد بن سعود السيابي على سعة صدره وتقبله لهذه الأسئلة والتعاطي الجميل مع المواضيع التي انطرحها، والتي هي مدعمة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء من قصص التاريخ وكذلك قصص الواقع، فجزاك الله عنا خير الجزاء الشيخ أحمد بن سعود السيابي. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، شكرا لكم على الاستماع، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقات قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله، أصبحنا وأمسينا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي. أعوذ

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحة

الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه

0: صدق الله العلي العظيم.
1: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة إلى الخيرات وحذرنا من الركون إلى الأماني الكاذبات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسبق الناس إلى الطاعة وأحرصهم على كل ساعة. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت. أيها المستمع الكريم، لقد تعلمنا في حلقتنا السابقة كيف نضع خطة العمر، ورأينا كيف بنى أجدادنا موسوعاتهم لأنهم حفظوا أوقاتهم. ولكن دعونا نواجه أنفسنا بصراحة. كم مرة تحمست لحفظ القرآن الكريم، أو لتعلم لغة جديدة، أو للبدء في مشروع مهم، ثم قلت لنفسك سأبدأ غدا، ثم جاء الغد فقلت الأسبوع القادم، ثم مرت السنون وأنت مكانك لم تتحرك. إنه التسويف قاتل الأحلام ومقبرة الإنجازات. وتأمل معي حكمة الإمام الحسن البصري حينما وضع الزمن في حجمه الحقيقي قائلا: الدنيا ثلاثة أيام، أما الأمس فقد ذهب بما فيه، وأما غدا فلعلك لا تدركه، وأما اليوم فلك فاعمل فيه. إنك حين تسوف فأنت تعتمد على غد لا تملكه، وتضيع يوما هو رأس مالك الوحيد. ولذلك يقول أحد العلماء: التسويف سيف يقطع المرأة عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. ولكن لماذا نسوف؟ لماذا نؤجل أعمالنا رغم معرفتنا بأهميتها؟ إذا نظرنا في علوم الإدارة الحديثة وعلم النفس، نجد أن المماطلة والتأجيل لها أسباب عميقة خفية في النفس البشرية، من أبرزها كما يقول خبراء الإدارة: الخوف من الفشل، أو انتظار اللحظة المثالية. أنت تؤجل حفظ القرآن لأنك تنتظر أن يفرغ جدولك تماما، وهذا لن يحدث. وأنت تؤجلين مشروعك لأنك تخافين ألا يخرج بشكل مثالي. إن العقل البشري يهرب لا إراديا من الأشياء التي يراها مكلفة وصعبة، ويلجأ إلى الملهيات السهلة. كيف نهزم هذا اللص الخطير؟ لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج الحاسم حينما وضع قاعدة: المسارعة، فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إنها دعوة لاقتناص اللحظة الحاضرة. وعلى المستوى العملي والتطبيقي، يرشدنا المختصون اليوم إلى قاعدة ذهبية لعلاج التسويف تسمى: اجعل المهمة أصغر. ما معنى ذلك؟ العقل البشري عندما ينظر إلى هدف كبير كتأليف كتاب، أو حفظ سورة البقرة كاملة، أو إنهاء مشروع برمجي، يراه كالجبل الضخم فيقاومه ويستثقله، ويبدأ في اختلاق الأعذار لتأجيله. ولكن الحل هو تقسيم هذا الجبل. لا تقل سأحفظ سورة البقرة اليوم، بل قل سأحفظ ثلاث آيات فقط بعد صلاة العصر. حينها لن يقاوم عقلك هذه المهمة الصغيرة، وستبدأ فورا. وتذكر أن كل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة متكررة. يروى عن الإمام محمد بن محبوب قوله: من تيسر له كل يوم حفظ مسألة لم يمت إلا فقيها. هذا هو سر القضاء على التسويف: الاستمرارية في القليل. والخطوة الثانية لهزيمة التسويف هي قاعدة الثلاث مهمات: لا تكدس جدولك بعشرين عملا في اليوم، فتصاب بشلل التفكير والإحباط ثم تسويف الجميع. بل حدد ثلاث مهام أساسية فقط قبل أن تنام لتنجزها غدا، مهام حيوية تؤثر في مستقبلك. إذا أنجزتها فأنت بطل، وقد قطعت دابر التسويف من يومك. فإذا كانت معالجة التسويف في أمور الدنيا تجلب النجاح، فإن علاجه في أمور الآخرة يجلب النجاح. تأمل بقلبك هذا التحذير القرآني المخيف، حينما يصف الله حال المسوفين عند انتهاء المهلة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو يتمنى ربع ساعة إضافية، يتمنى أن يمهل قليلا ليتم عملا صالحا كان يؤجله كل يوم. ولكن القاعدة الصارمة تأتي بعدها مباشرة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لذلك لا تؤجل توبتك، لا تؤجل بر والديك، لا تؤجل ركعتي الضحى، لا تؤجل كلمة حب لأهلك، فربما لا يمر عليك غدا لتقولها. يا شبابنا الواعد في عمان، الوطن لا يبنى بالأماني المؤجلة. شركتك الناشئة التي تحلم بها، بحثك العلمي الذي تريد نشره، حفظك للقرآن، كلها تحتاج إلى قرار يتخذ الآن في هذه الدقيقة وليس غدا. نلتقي بكم إخوتي الكرام في الحلقة القادمة مع موضوع آخر. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتكم وأن يجعلكم من المسارعين في الخيرات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل، ففي لقائنا الماضي أنهينا إعراب الآية 92، وفي هذا اللقاء نبدأ بإعراب هذه الآية التي بين أيدينا: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يجوز في هذه الواو أن تكون واو العطف عملا بالقانون الذي ذكره الإمام العوتبي في كتاب الإبانة في اللغة العربية، فقد ذكر أن الواو تأتي للعطف في القرآن الكريم إلا في موضعين من سورة البقرة، وعلى ذلك تكون هذه الواو واو العطف، وتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها، ويجوز في هذه الواو أن تكون واو الاستئناف. وعلى هذا أو على الوجهين فالواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وبعد الواو أسلوب شرط، وأسلوب الشرط له ثلاثة أركان، وهي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، أو نقول على تعبير الأولين حرف الشرط، فإن كلمة الحرف عندهم يستعملونها ويريدون بها مطلق اللفظ أحيانا، فقد يريدون بها الاسم والفعل والحرف في المصطلح، فكل ذلك عندهم يسمى حرفا. حرف الشرط لو، وفعل الشرط شاء، وجواب الشرط لجعلكم أمة واحدة. لو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهو للتمني على ما ذكر الإمام العوتبي في كتاب الإبانة: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. فلو عنده تأتي ومعناها التمني، وذكرت جملة من المصطلحات في لو، والمشهور عندهم أن معناها حرف امتناع لامتناع، فقد امتنع الشرط لامتناع الجواب، ويذكرون عن سيبويه أنه كان يقول حرف لما سيقع لوقوع غيره. والأولى أن يستعمل المصطلح الذي استعمله الإمام العوتبي، فيقال لو حرف تمني أو حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب ومعناه التمني. شاء فعل ماض مبني على الفتح، واسم الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لجعلكم أمة واحدة جواب الشرط، وجواب الشرط جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. اللام لام التوكيد، وهي التي تقع في جواب لو، وهي ليست لازمة الذكر، فيأتي جواب لو بها ويأتي بغيرها، فاللام هذه رابط لجواب لو ويفيد عند ذكره التوكيد، فهو حرف رابط للجواب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. جعل فعل ماض مبني على الفتح، وهو من أخوات ظن التي تتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر. وفاعل الفعل جعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. كم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، أو نقول الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أمة مفعول به ثان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. واحدة صفة لكلمة أمة منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. وجملة جواب الشرط لا محل لها من الإعراب، لأنها جواب شرط غير جازم، وجواب الشرط غير الجازم لا محل له من الإعراب على الإطلاق. والجملة الشرطية لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة لا تكون أو الجملة إنما يبلوكم الله به، أو على الجملة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، على جهة نسق آخر الكلام على أوله، فإن العطف بالواو لنسق آخر الكلام على أوله، ولا يلزم أن يترتب عليه معنى. وعلى جعل الواو للاستئناف تكون هذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لكن حرف استدراك مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ولكن هنا مخففة فهي ليست عاملة، وهناك كلام مقدر من باب إيجاز الحذف والتقدير، ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالمعنى على هذا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي مضلا من يشاء وهاديا من يشاء. يضل من يشاء جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يضل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، وصلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به محذوف والتقدير ولكن يضل من يشاءه أو من يريده، أي من يريد إضلاله، وهذا المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ويجوز في من أن تكون نكرة موصوفة والتقدير ولكن يضل فريقا يشاؤه ويهدي فريقا يشاؤه، وعلى هذا نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يضل، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن، على هذا الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل المقدر، فإن التقدير ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء، فصاحب الحال هو فاعل الفعل جعل، الذي قدرناه بعد لكن. وعلى هذا فالجملة الفعلية يضل من يشاء في محل نصب حال ويهدي من يشاء. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. يهدي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالياء، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله. من يشاء. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للفعل يهدي. وجملة صلة الموصول يشاء وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يشاء فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على اسم الله، والمفعول به مقدر وهو ضمير عائد على الاسم الموصول من. فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل. والجملة الفعلية يشاء جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من نكرة موصوفة نقول في الإعراب من نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة الواقعة بعدها صفتها. فالجملة الفعلية يشاء في محل نصب صفة لمن على الوجه الذي جعلنا فيه من نكرة موصوفة. والجملة الفعلية يهدي من يشاء في محل نصب لأنها معطوفة على جملة في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله المقدرين، وقد تقدم أن التقدير ولكن جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء جملة لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على الجملة التي قبلها، والجملة التي قبلها لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في الجملة الفعلية يضل من يشاء أن تكون جملة استئنافية سيقت للتعليل، وعلى هذا تكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، والمعنى ولكن جعلكم أمما. وعند ذلك يخطر بالذهن سؤال لما جعل ذلك، فيأتي الجواب يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي ليضل من يشاء وليهدي من يشاء. وعلى هذا تكون هذه الجملة وهي الجملة الفعلية يضل من يشاء جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب، وتكون الجملة المعطوفة عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولتسألن عما كنتم تعملون جملة فعلية نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، في الدقائق القادمة سنستمع إلى تلاوة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ ياسر القرشي.
1: أعوذ بالله من

استمعنا في الدقائق الماضية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاها الشيخ ياسر القرشي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا في هذا المشهد العظيم في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكان حديثنا في اللقاء الماضي حول قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، واليوم ننتقل إلى قوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وجه الخطاب لهم في قوله يسمعونكم وينفعونكم ليفتح سيدنا إبراهيم عليه السلام باب الحوار، ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع أو تنفع. ولاحظ معي هنا رعاك الله كيف أن إبراهيم عليه السلام يستخدم أسلوب الحوار، فهو الذي ابتدأ الحوار كما قلنا في اللقاءات الماضية عندما بدأ بالسؤال ما تعبدون. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية أنهم عندما أجابوا وقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فهنا يفتخرون بهذه الأصنام. طيب، إذا كنتم تفتخرون بهذه الأصنام وأنكم عاكفون عليها وتعتزون بهذا، فأخبروني هل هذه الأصنام تسمعكم عندما تدعونها؟ هل تنفعكم؟ هل تضركم؟ وهنا يأتينا في قوله تعالى إذ تدعون أمر العبادة وعلاقتها بالدعاء. نعم، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالإنسان عندما يتخذ شيئا يعبده يرجو النفع المستجلب من هذه العبادة، ويقي نفسه الضر الذي يكون في عدم الخضوع للمعبود. فهل هذه الأصنام التي تتوجهون إليها بالدعاء تنفعكم في مصالحكم أو تضركم في حياتكم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وبل أسلوب إضراب من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم، فهم هنا يتعللون بتعليل عليل، وذلك أنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم يفعلون ذلك. وهنا أيها الإخوة والأخوات نذكر تلك الحالة التي يكون فيها الإنسان أحيانا، التي ذكرها الله تعالى في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بصيرة هنا الهاء في بصيرة للمبالغة، مثل هاء علامة ونسابة، ومعاذيره المعاذير اسم جمع معذرة، والمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها ويحاول أن يعتذر، وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. والدرس الذي نستفيده هنا أن يكون المسلم بصيرا بحاله في أعماله وأقواله ونياته، هل هي وفق ما أراد الله؟ يزن الأمور بميزان الشرع الشريف ولا يعطي نفسه الأماني والأعذار الكاذبة. فكم من رجل مسلم أو امرأة مسلمة تخالف شرع الله، فهذا يعق والديه ويهملهما، ثم يعتذر بكثرة أشغاله، وهذه تهمل بيتها وأبنائها وتعتذر بضيق وقتها وأنها مثلا كلفت عاملة المنزل برعاية أبنائها، وذاك يهمل في دراسته ويرجو الدرجات العلى ويعتذر بصعوبة المنهج وغموض الأسئلة، وهؤلاء يعلمون أن غيرهم نجح وحجج وحقق ما أراد الله فلم يخدع نفسه كما فعل قوم سيدنا إبراهيم هنا، إذ أنهم يعتذرون عن عبادة الأصنام أن آباهم كانوا كذلك، فهل هذا عذر مقبول؟ فإذا بإذن الله تعالى نواصل أيها الإخوة والأخوات هذه الدروس والعبر في لقاءات أخرى، فإلى ذلك الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
4: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها. فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر، فلما لم يتكلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبته، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: أي عبد الله، ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت، أي يعني أنه استحى أن يتكلم رضي الله تعالى عنهم من أدبه، كيف يتكلم الصغير أمام الكبار والكبار يعني بحضرته. إذن هذا الحديث يعطيك أن ضرب الأمثال هو يقرب المعنى، هو يقرب المعنى، لأن في الحديث أخبرنا عن شجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل بديع وعظيم الفائدة، وهو مطابق لما ضرب له تمام المطابقة، والله عز وجل قد بداه: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يعني ألم ترى بعين قلبك كيف مثل الله عز وجل مثلا وشبه شبها للكلمة الطيبة وهي كلمة الإيمان، ثم ختم المثل بقوله: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. إذن القصد من ضرب المثل هو تذكير الناس ودعوتهم إلى الاعتبار وإلى التعقل وإلى فهم كلام الله عز وجل. إذن المثل هو عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في شيء آخر، بينهما مشابهة ليتبين أحدهما من الآخر. وضرب الأمثال في القرآن نجد ذلك كثيرا، وأكثرها ربما جلها يكون في بيان التوحيد وتقرير الإيمان وإبطال الشرك. وما من شك أن التفكر في مثل هذه الأمثال القرآنية هو حياة للقلب، حياة للقلب ويقظة للقلب من غفلته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فإن المثل من شأنه أنه يقرب المعنى إلى الأذهان، كما قال سبحانه: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، أي المثل هذا شيء أنتم تشهدونه وتفهمونه وهو من أنفسكم. الله أكبر.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم.
4: ويعني أمثال القرآن كثيرة، وهذه كلها لأجل تقريب المعنى. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور، أولها التذكير لعلهم يتذكروا، كذلك الوعظ أنت تعظهم، والحث والزجر والاعتبار والتقرير، وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. انتهى كلامه رحمه الله. إذا نظرت مثلا من هذه الأمثلة قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال ابن سعدي رحمه الله: هذا القرآن لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي لكمال تأثيره في القلوب، فإن مواعظ القرآن أعظم المواعظ على الإطلاق، وأوامره ونواهيه محتوية على الحكم والمصالح المقرونة به، وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان، خالية من التكلف، لا تناقض فيها ولا اختلاف ولا صعوبة فيها ولا اعتساف، تصلح لكل زمان ومكان وتليق لكل أحد. انتهى كلامه رحمه الله. كلام جميل جدا. وأيها المستمع الكريم، حذاري حذاري من هجر القرآن، حذاري حذاري من هجر القرآن، كما قال سبحانه: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لأن هجر القرآن والعياذ بالله يجعلك لا تتذكر ولا تستفيد. فالقرآن يكثر من ضرب الأمثلة لأجل تقريب المعنى، والهجر هو يهدم هذا كله. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن هجر القرآن أنواع: هجر السماع والإيمان به، وهجر العمل، وكذلك هجر تحكيمه والتحاكم إليه، وهجر تدبره، وهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع الأمراض، لا سيما أمراض القلوب. فالله الله أيها المستمع الكريم أن تحرص على فهم هذه الأمثال، وستجد أن القرآن والسنة فيهما من الأمثلة الشيء الكبير والكثير، لأجل تقريب المعنى إلى الأذهان، حتى نستفيد من هذه الآيات ومن هذه الأحاديث النبوية المباركة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك القادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج
3: بقلب سليم.
1: بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم، وهي كلمة قطنا. أيها المستمعون والمستمعات، إن في كتاب الله العظيم آيات توقظ الغافلين وتذكر القلوب التي ران عليها حب الدنيا، ومن تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. آية قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، تصور لنا حال الجاحدين المستهزئين بيوم الحساب، الذين لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعث والجزاء وصحف الأعمال قالوا ساخرين: يا رب، إن كان ما يقول محمد حقا فعجل لنا نصيبنا من الكتاب والعقوبة قبل يوم الحساب. فهؤلاء المشركون لقد بلغ بهم الجهل والغرور مبلغا جعلهم يتجرؤون على ربهم ويطلبون العذاب قبل أوانه، وكأنهم يظنون أنهم أعظم من أن يعذبوا، أو أن الوعيد كذب لا حقيقة له. وهكذا أيها المستمعون والمستمعات، هكذا يكون حال من أعماه الغرور وغطى قلبه الكبر، يسمع آيات الله فيستهزئ بها، ويذكر بالآخرة فيضحك منها، ويدعى إلى التوبة فيقول: أرني العذاب إن كنت صادقا. وقال الله سبحانه في موضع آخر: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فما أقبح الاستهزاء بآيات الله، وما أشد الجرأة على رب العالمين. إن من تأمل هذه الكلمة في قوله ربنا عجل لنا قطنا، علم أن الله يكشف بها سوء طوية الكفار الذين استبدلوا التوبة بالاستهزاء والرجوع بالسخرية، وهي دعوة لنا نحن المؤمنين أن نراجع أنفسنا، فلا نغتر بصحتنا ولا بمالنا ولا بمهل الله لنا، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولكل واحد منا قط يكتب الآن، كتاب يسجل فيه الملكان كل صغيرة وكبيرة، كل نظرة وهمسة، كل عمل وسعي. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا من تكتب صحيفتك الآن، أي كلام تسطر فيها؟ هل تكتب فيها تسبيحات وتهليلات، أم غيبة وشتم ونظر إلى الحرام؟ هل تكتب فيها خطا إلى المساجد، أم خطا إلى المعاصي؟ هل تسجل فيها دموع الخشية، أم ضحكات الغفلة؟ تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا في حال أولئك الكافرين الذين استهزأوا فقالوا ربنا عجل لنا قطنا، كيف لسانهم يطلب العذاب وقلوبهم غافلة عن قدرة الله، بينما المؤمن العاقل إذا ذكر العذاب استعاذ، وإذا سمع عن الحساب خاف وارتعد، وإذا ذكر الصحف قال اللهم بيض وجهي يوم تعرض الكتب واجعلني من أصحاب اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسر فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

آبائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا

0: التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتهم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تلاوة الآيات وتدبر معانيها. واليوم نتلو الآية التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، وهي آية قصيرة تبين مزية أولئك الذين هداهم الله. إنها الآية التي قلنا تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله تعالى.

0: يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: صدق الله العظيم. أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نستخرج الأحكام التجويدية من هذه الآية القصيرة؟
0: ما فيها من أحكام تجويدية شيء يسير نظرا إلى قصرها أو قلة جملها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك.
1: مد متصل جاء هنا يا أستاذنا،
0: حيث وقعت الألف والهمزة في كلمة واحدة أولئك، أربع حركات على الأقل أو ست حركات على الأكثر. أولئك يؤمنون به ومن يكفر.
2: هنا إدغام يا أستاذنا.
0: إدغام، أدغمت النون، نون من في ياء يكفر، إدغام بغنة. والإدغام بغنة 50% للمدغم وخمسون بالمئة للمدغم فيه. ومن يكفر به فأولئك.
1: تكرر المد المتصل هنا يا أستاذنا.
0: نعم، إذ أولئك هنا مثل أولئك السابق، أولئك هم الخاسرون. إذن حكمان تجويديان.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما رأيك لو تخبرنا عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات؟
0: هذه الآية بمثابة استئناف عما سبقها، ذلك أن ما سبقها، أعني الآية السابقة عليها، وهي قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية تبين أن القرآن هو الهدى الحقيقي الذي لا يضاهيه كتاب، قل إن هدى الله هو الهدى، وأن ما عداه أصبح منسوخا. فلسائل أن يسأل ويقول إذا كان هدى الله هو الهدى القرآن، فكيف بالكتب السابقة التي هي التوراة والإنجيل، وكيف بأولئك الذين اتبعوها؟ فجاءت هذه الآية بحكم عام شامل لكل صنف ولكل فريق ولكل طائفة، بل لكل فرد. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فإذا كان أولئك من هؤلاء ممن يتلون الكتاب حق تلاوته فهم المؤمنون حقا،
1: وعكسهم غير المؤمنين.
0: نعم، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولك أن تجعل هذه الآية اعتراضا.
1: اعتراضا؟
0: نعم، والاعتراض قد يكون في آخر الكلام، أي اعتراضا بين قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالاعتراض قد يكون في آخر القصة، حيث إن ما تقدم فيه إنحاء على أولئك الذين قالوا إن ملتهم هي الملة الحقيقية، وأولئك الذين لا يرضون بل لن يرضوا عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن أتباعه حتى يقع منهم اتباع ملة اليهود أو ملة النصارى. فعلى أي حال هي متصلة بما قبلها اتصالا فذلكيا، أي بيانيا، كأنه أجمل ما سبق هنا في هذه الآية بهذا الحكم: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: ما رأيك أن نعرب هذه الآية مع المستمعين الكرام؟
0: جميل جدا. الذين نقول عنه مبتدأ، فهو مبني على الفتح في موضع رفع مبتدأ، وهو في الحقيقة
1: اسم موصول يا أستاذنا.
0: آتيناهم، آتى
2: فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة.
0: جميل، آتيناهم، آتى هو الفعل، فأين فاعله؟
2: الضمير المتصل نا.
0: جميل، والهاء في آتيناهم
1: ضمير متصل أيضا يا أستاذنا.
0: مبني على الضم في موضع نصب إذ هو المفعول، أما نا فهو الضمير المتصل المبني على السكون في موضع رفع، والميم علامة للجمع. آتى هذه تتعدى إلى مفعولين مثل أعطى وكسى، وليس أصلهما المبتدأ والخبر، فأين المفعول الثاني لآتينا أو لآتى؟
1: الكتاب يا أستاذنا.
0: الذين آتيناهم الكتاب، أي تفضلنا عليهم به، أعطيناهم إياه ليؤمنوا به. الذين آتيناهم الكتاب يتلون.
2: يتلون فعل مضارع مرفوع،
0: مرفوع لخلوه من الناصب والجازم. وما علامة رفعه؟
1: ثبوت النون يا أستاذنا، لأنه من الأفعال الخمسة.
0: يتلونه، أين فاعل الفعل؟
2: الواو،
0: واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في موضع رفع. الهاء في يتلونه
1: ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به يا أستاذنا.
0: يتلونه حق تلاوته، حق تلاوته.
2: ماذا نقول عن حق يا أستاذنا؟
0: نقول عنه إنه مفعول مطلق، أو هو نائب عن المفعول المطلق، أي تلاوة حق تلاوته، فهو وصف للمفعول المطلق، ويمكن أن يكون هو المفعول المطلق. ليتلون فهو مصدر معنوي، وحق مضاف،
1: وتلاوة مضاف إليه،
0: وتلاوة مضاف،
2: والهاء مضاف إليه.
0: وهذه الإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، أي تلاوة حقا، حق تلاوته، أي تلاوة حقا ثابتة.
1: ولكن يا أستاذنا، ما موقع الجملة من الإعراب يتلونه حق تلاوته؟
0: هذه الجملة برمتها، أي بمجموعها، حال من الذين، من المبتدأ أو من الفاعل في يتلون، وهذا هو الأظهر لمن لا يجيز أن يكون الحال من المبتدأ، لأن بعض النحويين لا يجيز الحال من المبتدأ، نجعل هذه الجملة حالا من الضمير أو من الواو في يتلون. هذه الجملة برمتها في موضع نصب على الحال، وصاحبها الهاء في قوله تعالى آتيناهم. ومن العلماء من يجيز أن تكون هذه الجملة حالا من الذين، وهو مبتدأ، وبعضهم لا يجيز الحال من المبتدأ، فنجعلها حالا من الضمير المنصوب في آتيناهم، وهي حال مقدرة.
1: حال مقدرة؟
0: نعم، أي مقدرين أن يتلو هذا الكتاب حق تلاوته. هذا وجه.
1: والوجه الآخر يا أستاذنا ما هو؟
0: الوجه الآخر أن تكون الجملة في موضع رفع خبرا عن الذين، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وتم المعنى. ثم استؤنفت الجملة التالية أولئك يؤمنون به.
2: وهذا الجزء يا أستاذنا سنقوم بإعرابه في الحلقة القادمة بإذن الله.
0: جميل جدا، فهل من سؤال آخر يتسع له الوقت؟
1: لا وقت هناك لسؤال آخر يا أستاذنا.
0: إذن نرجئ بيان ما تبقى من معاني هذه الآية وفوائدها إلى الحلقة القادمة بإذن الله.
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.

خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد

يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصر في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره.

نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر

ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون.

إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم.

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

أهليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام.

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلمون.

أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة عليكم.

آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.

ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة إلى الخيرات وحذرنا من الركون إلى الأماني الكاذبات، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أسبق الناس إلى الطاعة وأحرصهم على كل ساعة. أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي الوقت. أيها المستمع الكريم، لقد تعلمنا في حلقتنا السابقة كيف نضع خطة العمر، ورأينا كيف بنى أجدادنا موسوعاتهم لأنهم حفظوا أوقاتهم. ولكن دعونا نواجه أنفسنا بصراحة، كم مرة

عمل فيه. إنك حين تسوف فأنت تعتمد على غد لا تملكه، وتضيع يوما هو رأس مالك الوحيد. ولذلك يقول أحد العلماء: التسويف سيف يقطع المرء عن استغلال أنفاسه في طاعة ربه، فاحذر أن تكون من قتلاه وضحاياه. ولكن لماذا نسوف؟ لماذا نؤجل أعمالنا رغم معرفتنا بأهميتها؟ إذا نظرنا في علوم الإدارة الحديثة وعلم النفس، نجد أن المماطلة والتأجيل لها أسباب عميقة خفية في النفس البشرية، من أبرزها كما يقول خبراء الإدارة: الخوف من الفشل، أو انتظار اللحظة المثالية. أنت تؤجل حفظ القرآن لأنك تنتظر أن يفرغ جدولك تماما، وهذا لن يحدث. وأنت تؤجلين مشروعك لأنك تخافين ألا يخرج بشكل مثالي. إن العقل البشري يهرب لا إراديا من الأشياء التي يراها مكلفة وصعبة، ويلجأ إلى الملهيات السهلة. كيف نهزم هذا اللص الخطير؟ لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعلاج الحاسم حينما وضع قاعدة: المسارعة. فقال: اغتنم خمسا قبل خمس، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إنها دعوة لاقتناص اللحظة الحاضرة. وعلى المستوى العملي والتطبيقي، يرشدنا المختصون اليوم إلى قاعدة ذهبية لعلاج التسويف تسمى: اجعل المهمة أصغر. ما معنى ذلك؟ العقل البشري عندما ينظر إلى هدف كبير كتأليف كتاب، أو حفظ سورة البقرة كاملة، أو إنهاء مشروع برمجي، يراه كالجبل الضخم فيقاومه ويستثقله، ويبدأ في اختلاق الأعذار لتأجيله. ولكن الحل هو تقسيم هذا الجبل. لا تقل: سأحفظ سورة البقرة اليوم، بل قل: سأحفظ ثلاث آيات فقط بعد صلاة العصر. حينها لن يقاوم عقلك هذه المهمة الصغيرة، وستبدأ فورا. وتذكر أن كل إنجاز عظيم بدأ بخطوة صغيرة متكررة. يروى عن الإمام محمد بن محبوب قوله: من تيسر له كل يوم حفظ مسألة لم يمت إلا فقيها. هذا هو سر القضاء على التسويف: الاستمرارية في القليل. والخطوة الثانية لهزيمة التسويف هي قاعدة الثلاث مهمات: لا تكدس جدولك بعشرين عملا في اليوم، فتصاب بشلل التفكير والإحباط ثم تسويف الجميع. بل حدد ثلاث مهام أساسية فقط قبل أن تنام لتنجزها غدا، مهام حيوية تؤثر في مستقبلك. إذا أنجزتها فأنت بطل، وقد قطعت دابر التسويف من يومك. فإذا كانت معالجة التسويف في أمور الدنيا تجلب النجاح، فإن علاجه في أمور الآخرة يجلب النجاح. تأمل بقلبك هذا التحذير القرآني المخيف، حينما يصف الله حال المسوفين عند انتهاء المهلة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. هو يتمنى ربع ساعة إضافية، يتمنى أن يمهل قليلا ليتم عملا صالحا كان يؤجله كل يوم. ولكن القاعدة الصارمة تأتي بعدها مباشرة: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لذلك لا تؤجل توبتك، لا تؤجل بر والديك، لا تؤجل ركعتي الضحى، لا تؤجل كلمة حب لأهلك، فربما لا يمر عليك غدا لتقولها. يا شبابنا الواعد في عمان، الوطن لا يبنى بالأماني المؤجلة. شركتك الناشئة التي تحلم بها
بحثك العلمي

0: الذي تريد نشره، حفظك للقرآن، كلها تحتاج إلى قرار يتخذ الآن في هذه الدقيقة وليس غدا. نلتقي بكم إخوتي الكرام في الحلقة القادمة مع موضوع آخر. إلى ذلكم الحين نسأل الله تعالى أن يبارك في أوقاتكم وأن يجعلكم من المسارعين في الخيرات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: متفائلون بعام مشرق. وقول

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في خير السبل سعيكم. له الحمد ما كرت الأيام وتتابعت الأعوام. يطل علينا بفضل الله وحمده عام هجري جديد لتشرق في هذه النفوس معاني البدايات المباركة وتنهض بتطلعات إلى الخير والازدهار والنماء. أرقام تتبدل وأعوام تتعاقب تحمل تذكيرا دائما بأن هذه الأعمار رحلة، وأن أيامنا سجلات تكتب فيها أعمالنا وتدون آثارنا. ومع مطلع العام الهجري تتجدد في هذه النفوس المتفائلة معاني هجرة نبيها عليه الصلاة والسلام، تلك الحادثة الكبرى التي صنعت أمة وأنشأت حضارة ومزقت ظلمات الفرقة وجمعت المختلفين وآخت بين المتحاربين، فاجتمعت نفوسهم في رحاب الإيمان على رحم وعدل. ذكرى سنوية تعلمنا أن الانتقال الحقيقي هو انتقال الروح من ضعفها إلى حصن قوتها، ومن ظلمات غفلتها إلى نور يقظتها، ومن شكها وحيرتها وترددها إلى ثقتها ويقينها وثباتها. ما أجمل هذه النفوس وهي تستقبل عامها الهجري الجديد بقلوب أنقى ونيات أصلح وأصفى، وبعزائم متطلعة إلى ما ينفع الناس ويعود بالخير على مجتمعاتهم أينما كانوا. فالأعوام المباركة في منظور المؤمن تقاس بما يودع فيها من صالحات الأعمال والطيب من القول والرحمة التي تغيث القلوب، وسواعد الإصلاح التي تبني وتشيد وتنجز وتقوي نسيج مجتمعها. ويدرك الواعون أننا بحاجة إذ نستقبل بدايات العام إلى بث روح التفاؤل وتعزيز معاني التآلف ومقاومة ما يباعد ويجافي وينفر، وسد الأبواب المؤدية إلى التأثير على وحدة الصف وإضعاف قوة المجتمع وإحداث فشل في الأمة. عام أقبل علينا تدعونا إطلالته، لنسأل الله أن يجعله عاما عامرا بالإيمان، مليئا بالاطمئنان، حافلا بالخير والازدهار. تفاءل في كل عام أطل، وأشرق في كل شهر أهل، وسار يبث السرور وفيا عليه ضياء الهدى حيث حل. يرى في اختلاف الزمان دروسا كذلك من عاش لله جل. فهيا بنا لله ربنا مع نفوس متفائلة بعامها الجديد، آملة من الله فيه اجتماع الكلمة وزيادة الألفة وصلاح الأحوال وبركة الأعمال. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله، ساعة 9 مساء بتوقيت مسقط، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار وأبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقرير التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب وسط ترحيب دولي واسع. تصعيد روسي أوكراني وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. من العناوين وإلى التفاصيل، حققت سلطنة عمان تقدما في تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 حيث تقدمت 3 مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا من بين 7 اقتصادا شملها التقرير، ويعد هذا الإنجاز امتدادا للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية سلطنة عمان وتحسين بيئة الاستثمار في ظل تنفيذ مستهدفات رؤية عمان 2040 وبرامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي شهدتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة. أظهرت نتائج التقرير تحقيق سلطنة عمان أداء متقدما في عدد من المحاور الرئيسة، حيث جاءت في المرتبة 15 عالميا في كفاءة الحكومة، والمرتبة 18 عالميا في كفاءة الأعمال، والمرتبة 4 عالميا في انخفاض مخاطر انتقال الأعمال إلى خارج البلاد، والمرتبة 9 عالميا في التضخم، والعاشر عالميا في مرونة الاقتصاد، والرابعة عشر عالميا في النمو الحقيقي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت، بما يعكس استقرار الاقتصاد الوطني وقدرته على دعم النمو والاستثمار. حققت جامعة السلطان قابوس تقدما جديدا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027، حيث تقدمت 28 مركزا، وبهذا تصل الجامعة إلى المرتبة 6 بعد 300 عالميا، وذلك نظير الجهود في التعليم والبحث العلمي والابتكار.
1: تواصل جامعة السلطان قابوس مسيرتها نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى مصاف أفضل 300 جامعة عالمية في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وفي تصنيف عام 2027 تقدمت الجامعة 28 مركزا لتبلغ المرتبة 6 بعد 300 عالميا في إنجاز يعكس تطور أدائها وتعزيز مكانتها الأكاديمية والبحثية على المستوى الدولي في ظل الدعم الذي يحظى به قطاع التعليم العالي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. واستندت مؤسسة كيو اس في التصنيف العالمي للجامعات إلى تحليل بيانات أكثر من 8800 جامعة من 106 دول، فيما أدرجت 1504 جامعات ضمن القائمة النهائية للتصنيف، وشهدت نسخة هذا العام انضمام 94 جامعة جديدة إلى هذا التصنيف. وتعتمد المؤسسة في تصنيفها وتقييمها للجامعات على 9 مؤشرات رئيسة متفاوتة الأوزان، تشمل السمعة الأكاديمية والوظيفية والاستشهادات البحثية ونسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية وعدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين الطلبة الدوليين، إضافة إلى شبكة البحوث الدولية ومخرجات التوظيف ومؤشر الاستدامة. وسجلت جامعة السلطان قابوس تحسناً ملحوظاً في عدد من هذه المؤشرات، فقد عملت على تعزيز مؤشر السمعة الوظيفية من خلال موائمة مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل وتوسيع شراكاتها مع أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص وتنظيم معارض التوظيف والفعاليات المهنية، بجانب تنفيذ حلقات عمل للتعريف بأهمية مؤشر السمعة الوظيفية لدى المؤسسات. وفيما يتعلق بمؤشر مخرجات التوظيف، عملت الجامعة على تحسين جودة البيانات المقدمة من مركز السجلات الوطنية التابع لشرطة عمان السلطانية وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة عن خريجيها، الأمر الذي أسهم في تعزيز موقعها ضمن هذا المؤشر في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات، إلى جانب دعم وزارة الاقتصاد للمشروع الاستراتيجي الهادف إلى تعزيز مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية. كما نفذت الجامعة عددا من المبادرات الداعمة لمؤشري الاستشهادات البحثية وشبكة البحوث الدولية، شملت برامجا لتحفيز ودعم النشر العلمي والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بما أسهم في رفع جودة الإنتاج البحثي وتعزيز انتشاره على المستوى العالمي.
0: عالميا، أعلنت إيران التوقيع الرسمي على مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الاتفاق يتضمن بنودا خاصة بلبنان تركز على احترام سيادته ووحدة أراضيه. وذكرت مواقع إعلامية أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال لقاء جمعه بالرئيس الفرنسي في قصر فرساي بباريس، فيما أثارت الصفقة انتقادات داخلية أمريكية حادة. وأضافت أن التفاهم يتضمن التزامات استثمارية بقيمة 150 مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار إيران. وأكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في المذكرة بدأت اليوم، مشددا على أن العقوبات والحصار الاقتصادي على إيران سيستمران ما لم تغير سلوكها جذريا. ما أضاف فانس أن واشنطن ملتزمة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضمان منع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام مسار السلام. وتوالت ردود الفعل الدولية المرحبة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في ظل ترحيب واسع باعتبارها خطوة نحو تهدئة الأوضاع في المنطقة. وأكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم تمثل تمهيدا لسلام دائم في الشرق الأوسط وتعزيزا للاستقرار الإقليمي. من جانبها رحبت الصين بالاتفاق، داعية إلى ضرورة مراعاة المخاوف الدولية المتعلقة بأمن الملاحة، وحثت الأطراف على تنفيذ التزاماتهم للوصول إلى سلام مستدام. كما أعربت الحكومة اليابانية عن ترحيبها بالتوقيع واعتبرته خطوة مهمة نحو إنهاء الحرب واستعادة السلام والاستقرار في المنطقة. قتل 3 أشخاص جراء غارات إسرائيلية في جنوب لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وسط استمرار التوترات رغم التفاهمات الدولية الأخيرة. وأوضحت الوكالة أن غارة بطائرة مسيرة استهدف سيارة في بلدة كفر تبنيت وأدت إلى مقتل شخصين. وتأتي هذه التطورات رغم الإعلان عن تفاهم بين واشنطن وطهران ينص على وقف العمليات العسكرية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته داخل ما وصفه بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان. ومنذ اندلاع الحرب أسفرت العمليات العسكرية في لبنان عن مقتل أكثر من 3800 شخص بحسب وزارة الصحة اللبنانية، في ظل تصعيد متواصل رغم الدعوات للتهدئة. أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023 إلى 73,018 شهيدا و 173,273 مصابا. وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 2 شهيدين و8 إصابات في ظل استمرار العدوان على القطاع. وأضافة أن عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ 1007 شهداء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 3165 مصابا، مع انتشال 784 جثمانا من مناطق مختلفة في القطاع. توعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بتنفيذ ضربات واسعة ومنسقة بشكل منتظم ردا على هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدف موسكو، بينها مصفات نفط في العاصمة للمرة الثانية خلال أسبوع. وأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن الهجوم، مشيرا إلى أنه يأتي ردا على الضربات الروسية ضد المدن الأوكرانية، ومعلنا استهداف منشآت نفطية وبنى لوجستية داخل روسيا. في المقابل شنت روسيا هجمات صاروخية وجوية على أهداف للطاقة والوقود في أوكرانيا، بينما أعلنت مقاطعة سومي مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء أكثر من 90 هجوما روسيا على بلدات في المنطقة. وقالت موسكو إن دفاعاتها أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيرة أوكرانية، وصفت الهجوم بأنه من أكبر الهجمات التي شهدتها روسيا.

الإيرادات الخاصة بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. وأخيرا حذرت منظمة الأغذية والزراعة الفاو برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع الحاد في 13 منطقة حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع معاناة نحو 266 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وأشار تقرير مشترك إلى أن السودان وجنوب السودان واليمن وفلسطين تبقى الأكثر عرضة للخطر، فيما انضمت نيجيريا والصومال إلى قائمة المناطق المهددة بتفاقم الجوع ومخاطر المجاعة. وأكدت الوكالتان أن الصراعات والعنف ونقص التمويل الإنساني والتغيرات المناخية تمثل أبرز أسباب الأزمة، داعية إلى تحرك عاجل لتجنب مزيد من التدهور الإنساني. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تتقدم 3 مراكز عالميا في تقريرية التنافسية العالمية 2026 لتصل إلى المرتبة 25 عالميا. جامعة السلطان قابوس تتقدم 28 مركزا في تصنيف كيو اس العالمي للجامعات لعام 2027. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم إلكترونية لإنهاء الحرب وسط ترحيب دولي واسع. تصعيد روسي أوكراني، وموسكو تتوعد برد واسع على هجوم مسيرات استهدف العاصمة موسكو. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة حمود بن سالم بن عرابة، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة. أهلا بكم. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.

مثين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم

الشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون

كانوا الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين

الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم

غير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

0: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

ناصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إلى تلاوة الشيخ مصطفى البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الإيماني القرآني التدبري، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا في هذا المشهد العظيم في قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكان حديثنا في اللقاء الماضي حول قوله تعالى قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، واليوم ننتقل إلى قوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وجه الخطاب لهم في قوله يسمعونكم وينفعونكم ليفتح سيدنا إبراهيم عليه السلام باب الحوار، ليعجزوا عن إثبات أنها تسمع أو تنفع. ولاحظ معي هنا رعاك الله كيف أن إبراهيم عليه السلام يستخدم أسلوب الحوار، فهو الذي ابتدأ الحوار كما قلنا في اللقاءات الماضية عندما بدأ بالسؤال ما تعبدون. وكما ذكرنا في اللقاءات الماضية أنهم عندما أجابوا وقالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، فهنا يفتخرون بهذه الأصنام. طيب، إذا كنتم تفتخرون بهذه الأصنام وأنكم عاكفون عليها وتعتزون بهذا، فأخبروني هل هذه الأصنام تسمعكم عندما تدعونها؟ هل تنفعكم؟ هل تضركم؟ وهنا يأتينا في قوله تعالى إذ تدعون أمر العبادة وعلاقتها بالدعاء. نعم، وفي الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فالإنسان عندما يتخذ شيئا يعبده يرجو النفع المستجلب من هذه العبادة، ويقي نفسه الضر الذي يكون في عدم الخضوع للمعبود. فهل هذه الأصنام التي تتوجهون إليها بالدعاء تنفعكم في مصالحكم أو تضركم في حياتكم؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وبل أسلوب إضراب من مقام إثبات صفاتهم إلى مقام قاطع للمجادلة في نظرهم، فهم هنا يتعللون بتعليل عليل، وذلك أنهم وجدوا آباءهم وأسلافهم يفعلون ذلك. وهنا أيها الإخوة والأخوات نذكر تلك الحالة التي يكون فيها الإنسان أحيانا، التي ذكرها الله تعالى في قوله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. بصيرة هنا الهاء في بصيرة للمبالغة، مثل هاء علامة ونسابة، ومعاذيره المعاذير اسم جمع معذرة، والمعنى أن الكافر يعلم يومئذ أعماله التي استحق العقاب عليها ويحاول أن يعتذر، وهو يعلم أن لا عذر له ولو أفصح عن جميع معاذيره. والدرس الذي نستفيده هنا أن يكون المسلم بصيرا بحاله في أعماله وأقواله ونياته، هل هي وفق ما أراد الله؟ يزن الأمور بميزان الشرع الشريف ولا يعطي نفسه الأماني والأعذار الكاذبة. فكم من رجل مسلم أو امرأة مسلمة تخالف شرع الله، فهذا يعق والديه ويهملهما ثم يعتذر بكثرة أشغاله، وهذه تهمل بيتها وأبناءها وتعتذر بضيق وقتها وأنها مثلا كلفت عاملة المنزل برعاية أبنائها، وذاك يهمل في دراسته ويرجو الدرجات العلى ويعتذر بصعوبة المنهج وغموض الأسئلة، وهؤلاء يعلمون أن غيرهم نجح وحجج وحقق ما أراد الله فلم يخدع نفسه كما فعل قوم سيدنا إبراهيم هنا، إذ أنهم يعتذرون عن عبادة الأصنام أن آباهم كانوا كذلك، فهل هذا عذر مقبول؟ فإذا بإذن الله تعالى نواصل أيها الإخوة والأخوات هذه الدروس والعبر في لقاءات أخرى، فإلى ذلك الملتقى أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم أيها المستمعون والمستمعات، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة وردت في القرآن الكريم وهي كلمة قطنا. أيها المستمعون والمستمعات، إن في كتاب الله العظيم آيات توقظ الغافلين وتذكر القلوب التي ران عليها حب الدنيا، ومن تلك الآيات قوله سبحانه وتعالى في سورة صاد: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. آية قصيرة المبنى لكنها عظيمة المعنى، تصور لنا حال الجاحدين المستهزئين بيوم الحساب، الذين لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعث والجزاء وصحف الأعمال قالوا ساخرين يا رب، إن كان ما يقول محمد حقا فعجل لنا نصيبنا من الكتاب والعقوبة قبل يوم الحساب. فهؤلاء المشركون لقد بلغ بهم الجهل والغرور مبلغا جعلهم يتجرؤون على ربهم ويطلبون العذاب قبل أوانه، وكأنهم يظنون أنهم أعظم من أن يعذبوا، أو أن الوعيد كذب لا حقيقة له. وهكذا أيها المستمعون والمستمعات، هكذا يكون حال من أعماه الغرور وغطى قلبه الكبر، يسمع آيات الله فيستهزئ بها ويذكر بالآخرة فيضحك منها ويدعى إلى التوبة فيقول أرني العذاب إن كنت صادقا. وقال الله سبحانه في موضع آخر يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فما أقبح الاستهزاء بآيات الله، وما أشد الجرأة على رب العالمين. إن من تأمل هذه الكلمة في قوله ربنا عجل لنا قطنا علم أن الله يكشف بها سوء طوية الكفار الذين استبدلوا التوبة بالاستهزاء والرجوع بالسخرية، وهي دعوة لنا نحن المؤمنين أن نراجع أنفسنا فلا نغتر بصحتنا ولا بمالنا ولا بمهل الله لنا، فالله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ولكل واحد منا قط يكتب الآن، كتاب يسجل فيه الملكان كل صغيرة وكبيرة، كل نظرة وهمسة، كل عمل وسعي. يقول سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فيا من تكتب صحيفتك الآن، أي كلام تسطر فيها؟ هل تكتب فيها تسبيحات وتهليلات أم غيبة وشتم ونظر إلى الحرام؟ هل تكتب فيها خطا إلى المساجد أم خطا إلى المعاصي؟ هل تسجل فيها دموع الخشية أم ضحكات الغفلة؟ تأملوا أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا في حال أولئك الكافرين الذين استهزأوا فقالوا ربنا عجل لنا قطنا، كيف لسانهم يطلب العذاب وقلوبهم غافلة عن قدرة الله، بينما المؤمن العاقل إذا ذكر العذاب استعاذ، وإذا سمع عن الحساب خاف وارتعد، وإذا ذكر الصحف قال اللهم بيض وجهي يوم تعرض الكتب واجعلني من أصحاب اليمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. شذرات
0: إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
2: لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصواف وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقطع المسبح التسبيح من مطر أو من صياح صيحة أو من هلاك نفسه أو ماله وكل ما قد كان من أمثاله، كذاك إن رأى سواه يهلك فإنه نجاته يستدرك، ينجيه لوقت الصلاة فاتا لكنه يستأنف الصلاة، قلت إذا خاف فوات الوقت يفعل ما يمكنه أن يأتي، لو لم يطق منها سوى الإماء يومي ويذهبن للإنجاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حضرتم؟
3: نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
3: آمين.
1: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
3: آمين.
1: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
3: آمين.
1: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
3: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
3: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
3: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.
3: آمين.
1: وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم ولا تنتقضوا من القي والرعاف حين يعرضوا. مر البيتين. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم ولا تنتقضوا من القي والرعاف حين يعرضوا. حفظتم البيتين؟ نعم. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها، ينقضها ضمير يعود إلى الصلاة، فإنه يعود إلى شيء، إلى شيء. وكل
3: ما
1: وكل
4: ما
3: كل
1: كل كل ما ينقض فرض طهري. أحسنت، شكرا. وكل ما ينقض فرض طهري فإنه ينقضها فلتدري، واستثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. زين، ايش معنى البيت؟ كل شيء ينقض ايش؟ الوضوء ينقض الصلاه، ما كذلك؟ لكن قبل دخول الموضوع، هل كل شيء ينقض الصلاه ينقض الوضوء؟ ماذا تقول؟
3: نعم.
1: هل كل شيء ينقض الصلاه ينقض الوضوء؟
3: نعم.
1: مدخول؟
3: لا
1: لا. هذا السؤال، هل كل شيء ينقض الصلاه ينقض الوضوء؟ ما الجواب؟
3: لا
1: لا. صار يقبها الكلام، ما كذلك؟ يقبها الضحك، يقبها الأكل، الشرب، ها؟ العمل غير معنى. هل هذه الأشياء تقبله؟
3: لا.
1: نعم؟
3: لا. لا.
1: الجواب لا.
3: نعم.
1: لكن كل شيء ينقبله إيش؟ ينقب، ينقب الصلاة. كل شيء يقبله الصلاة. لماذا؟ ها؟ لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له. فكما انتقوا وضوءه انتقوا الصلاة. لماذا؟ لأن من شروط الصلاة ايش؟ الوضوء. ولا صلاة لمن لا وضوء له، ما كذلك؟ واضحة؟
3: نعم.
1: مثل السؤال، مثل كان يصلي، خرج منه ريح، انتقوا الصلاة ولا انتقوا الصلاة؟ انتقوا الصلاة بهيش بنت قاري انتقاضي وضوئه، ما كذلك؟ نعم. خرج منه دم تنتقم صلاته، ما كذلك؟
3: نعم.
1: باشرته نجاسة رطبة. تنتقم صلاته ولا لا؟
4: تنتقم
1: بيش تقاوي وضوئه ما كذلك؟ نعم. استثنى بعض العلماء ايش؟ شيئين، القي والرعاف. القي والرعاف ينقضان الوضوء ولا ينقضان الصلاة، بعض العلماء هكذا قال. ولذلك النووي قال واستثنى بعضهم، بعض أهل العلم استثنى هذا الحديث بحديث ابن عباس ايش؟ القي والرعاف
4: لا ينقضان،
1: لا ينقضان الصلاة. فإذا انفلت المصلي بهما
4: توضأ أول،
1: توضأ وبنى على صلاته. هذا اللي نقول هذا. نعم. ايش القي وايش الرعاف؟ استثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. ما هو القي؟
4: نعم
1: تفضل.
4: نعم. القي هو ما ترفعه الطبيعة من الطعام والشراب حتى يجاوز الفم،
1: حتى يجاوز الحلق،
4: حتى ويصل يجاوز الحلق ويصل الى
1: ويصل
4: الفم. فاذا امتلأ به الفم سمي قيا.
1: نعم.
4: واذا لم يمتلئ به
1: فهو قلس.
4: فهو قلس.
1: وقال خطب مواحد بالنجاسه
4: نعم
1: ونقض الطهاره ما كذا.
4: نعم
1: احسنت شكرا. والرعاف؟
4: نعم.
1: نعم.
4: الرعاف هو الدم الخارج من اصل الانف متصل.
1: متصل احسنت. واستثنى بعضهم فلا تنتقضوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. ويقوى الطهرة دم الرعاف في القول إجماعا بلا اختلاف، وليبني من وافاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقاته إن لم يكن في طهره تكلما. روى لنا هذا المقال
4: العلماء
1: مر الأبيات زين. وينقض الطهر دم الرعاف في القول إجماعا بلا اختلاف، وليبني إن وافاه في الصلاة بعد وضوء منه عن ثقاته إن لم يكن في طهره تكلم. روى لنا هذا المقال العلماء. الأبيات ثلاثة. لمن الأبيات ثلاثة؟
4: نعم
1: شيخ. نعم
4: الشيخ الصغيري.
1: الشيخ الصغيري في دلالة الحجر. نعم نعم الشيخ. هذه المسألة الأبيات الثلاثة لم يذكرها في الجوهر، لعل لم يذكرها في الجوهر لأنه ذكر هنا في المدارج واستثنى بعضهم فلا تلقوا بالقي والرعاف حين يعرضوا. وكذلك هذا إذا مثلا بالنسبة إلى القي والرعاف كما ورد في الحديث إذا انفلت المصلي بهما. إيش معنى انفلت؟ حين خرج من الصلاة بهما أي بسبب إيش؟ بسبب القي والرعاف. ما يفعل؟ توضأ وبنى على صلاته، يبنى على صلاته، يذهب يتوضأ ما يتكلم. فيتكلم مثلا بغير ما يقال في الصلاة على كل حال يعيد صلاته. إيش الذي يقوى صلاته؟ الكلام. وكذلك أيضا لا يستدبر القبلة إلا إذا لم يمكنه إلا استدبارها. فإذا استدبر القبلة بعض العلماء قال فسدت صلاته. إيش الذي يفسد صلاته؟ استدبار القبلة. وبعض العلماء قال إذا استدبرها إذا كان لا بد من الاستدبار فلا بأس عليه. أما إذا يمكنه أن يتوضأ بدون استدبار القبلة واستدبر فعليه إعادة الصلاة. إيش الذي نقض صلاته؟ هل هو القي والرعاف؟
4: لا.
1: ولا استدبار؟ استدبار
4: القبلة.
1: ما كذلك؟ طيب هذا معكم. بعض العلماء قال حكم القي والرعاف حكم سائر النجاسات. لكن قال ينقضان الوضوء ينقضان الصلاة. واضحة؟ طيب. الذي يقول بأن لا ينقضان الصلاة كيف يفعل؟ يتوضأ ويبني على صلاته. إيش معنى يبني على صلاته؟ لقمان.
4: يواصل.
1: إيش معنى يواصل؟
4: يواصل في صلاته.
1: من حيث وصل.
4: نعم.
1: لو هو كان في قائم من الركعة من التشهد الأول انتصب قائما قبل أن يقرأ الفاتحة للركعة الثالثة أتاه القي والرعاف، ذهب ويتوضأ، يرجع من أين يبدأ؟
4: قراءة الفاتحة.
1: فاتحة قراءة الركعة الثالثة.
4: نعم.
1: كذا؟
4: نعم.
1: أحسن. طيب. لكن بشرط أن لا يتكلم. فيتكلم يعيد الصلاة ولا يبني على صلاته؟
4: يعيد الصلاة.
1: يعيد الصلاة. طيب. إذا استدبر القبلة هل يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة ولا يبني على صلاته؟
5: يعيل الصلاة.
1: يعيل الصلاة. بعض العلماء قال إذا كان إذا اضطر إلى استدبار فلا يعاد عليه. أما إذا كان يمكنه عدم الاستدبار واستدبر فعليه إعادة الصلاة. واضح الآن؟
5: نعم.
1: الأبيات مرة. زين. وكل ما ينقبه
6: فرض
1: طهري فإنه ينقبها فلتدري. واستثنى بعضهم فلا تنتقبوا بالقي والرعاف حين يعلمها. نعم. إيش معنى قول الناظر وينقب الطهر دم الرعاف؟ إيش يعني بالطهر؟
4: نعم. الوضوء.
1: الوضوء. طيب إيش معنى قول في القول إجماعا بالاختلاف؟
7: أي أن العلماء أجمعوا على أن الوضوء ينقضه دم الرعاف.
1: دم الرعاف. إجماع.
7: نعم.
1: طيب أحسنت. وينقب الطهر دم الرعاف. القول إجماعا بالاختلاف. طيب شكرا. ننتقل المسألة لمسألة أخرى عندنا من وقف الصلاة. زين. وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. حفظتم بيت؟ مقال.
7: وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط.
1: وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. واضح البيت؟ طيب ايش معنى البيت؟ لمن ترك شرطا من شروط الصلاة صلاة غير صحيحة. ولا صلاة وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة لانتفاء المشروط. لماذا؟ لأن عرفتم أن للصلاة شروطا لا بد من فعلها وأن الصلاة لا تتم إلا بها. والشرط هو الذي يلزم طب إبراهيم هو الذي يلزم من عدمه
5: العدم
1: ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. والذي يلزم من عدمه العدم. وقد عرفتم شروط الصلاة تقدم الكلام على شروط الصلاة أعطيناكم فيها من في عددها بيتين. هناك بيتان فيهما ذكر شروط الصلاة. منكم ذكر البيتين؟
6: نعم.
4: حافظ على فروضها من طهر ونية وبقعة وستر والوقت والقبلة فاستقبالها لا بد منه وبه كمان.
1: وبه كمان. لا بس ممكن تذكرين من جديد حتى نستفيد. ما هي شروط الصلاة؟ الأول دخول
6: الوقت.
1: دخول الوقت.
6: نعم.
1: أنت تعرف أن لكل صلاة من صلاة الخمس وقتا محدودا ابتداء
6: وانتهاء.
1: وكذلك زين. الشرط الثاني
6: الطهارة.
1: طهارة من إيش؟
6: من الحدث والخبث.
1: من الحدث والخبث. زين. والشرط الثالث
6: اللباس الطاهر الساتر الحلال.
1: اللباس الطاهر الساتر الحلال. نعم. الشرط الرابع
6: استقبال القبلة.
1: استقبال القبلة وهي
6: الكعبة المشرفة.
1: نعم.
6: البقعة الطاهرة الصالحة للصلاة عليها.
1: البقعة الطاهرة صالحة للصلاة عليها. نعم. والسادس
6: النية.
1: طيب فإذا اختل شرط من هذه الشروط من غير عذر شرعي هناك عذر.
6: نعم.
1: لكن إذا اختل شرط من هذه الشروط من غير عذر شرعي تعتبر صلاته غير صحيحة.
6: غير صحيح.
1: لو تبين مثل صلى الفجر على أرضاء الفجر الكاذب ثم تبين له أنه صلى قبل طلوع الفجر الصادق وتعتبر صلاته
6: غير صحيحة.
1: غير صحيحة. وكذلك
6: نعم.
1: إن اختل شرط من شروطه وهو إيش؟
6: دخول الوقت.
1: دخول الوقت. زين. لو صلى مثل وهو مكشوف العورة ويقال
6: غير صحيحة.
1: صلاته غير صحيحة. لماذا؟
6: اختل شرط اللباس.
1: نعم. ومن يصلي ولو كان ناسيا.
6: نعم.
1: ولو كان ناسيا. ومن يصلي ناسيا بدونه أعاد ما صلى به في حينه أي بدون اللباس. نعم. طيب لو صلى على غير القبلة متعمدا تعتبر صلاته
6: غير صحيحة.
1: غير صحيح. لماذا؟ لأن اختل شرط من شروطه وهو
6: استقبال الكعبة.
1: هو استقبال القبلة وهي الكعبة
6: المشرفة.
1: زين. لو صلى ثم تبين له أنه كان على جنابة وعندما صلى على أنه طاهر لكن تبين له بعد ذلك أنه كان جنبا فما حكم صلاته؟
6: غير صحيحة.
1: لماذا؟ لأن يختل الشرط بشروط وهو إيش؟
6: طهارة.
1: طهارة. وكذاك؟
6: نعم.
1: زين. طيب إيش غير طهارة؟ لباس. نعم. لباس طاهر ساتر الحلال. لو صلى لك الحال بثوب فيه شيء من النجاسات ما تعتبر صلاته؟
6: غير صحيحة.
1: لماذا؟
4: اختل
1: شرط المني والمذي والولي ودم
4: حيوة
1: ودم النفاس نجس لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى
4: يوصل
1: ويزول أثره. لو كان بدون نية مثل صلى مثل يصلى الظهر ونواها العصر تعمدا ما حكم صلاته؟
6: غير صحيح.
1: غير صحيح. لابد إيش من أحكام النية ما كذاك؟
6: نعم.
1: نعم. طيب الآن أخذنا في من نواقض صلى إيش مسألته إيش مسألة واحدة وكل ما ينقض فرض الطهر فإنه ينقضها فلتدري فاستثنى بعضهم فلا تنتقض القي والرعاف حين يعجب. زين. وتارك الثانية وتارك شيئا من الشروط فلا صلاة للمشروط. وقفنا عندنا في قول الناظم ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. ولا صلاة للذي تقدم إمامه أو قبله قد أحرم. حينئذ نأتي إن شاء الله بذلك في الحلقة الآتية. بارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثوارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: رحلة عام جديد. وقل

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله ورحمته وبشركم بفيوض نعمته وبورك الواعون بأن عمر الإنسان رأس ماله فيقضيه لله في ظلاله جاعلا من أيامه جسورا إلى رضوانه وسبيلا إلى غفرانه وميدانا شاهدا على صدقه وإخلاصه وإحسانه. ها نحن نعيش ظرف عام هجري جديد بفضل الله، كتب سبحانه لنا أن نصل إلى لحظاته بينما غادرنا من غادرنا العام المنصرم بمشيئة الله وقدرته وحكمته. فرحمة الله تغشى عباده الوافدين إليه الذين مضوا إلى الباقية تاركين الفانية، مضوا وبقيت آثارهم وما قدموه، فهنيئا لمن أخلص المسعى ليلقى الجزاء الأوفى. وهكذا يمضي الزمان وتتحرك عقارب ساعاته وتتعاقب أعوامه، هو ميدان تتجلى فيه سنن الخالق الحكيم كما تبدو في ظروفه حقائق النفوس وتختبر ما بين ثبات وتقلب. يقلب الله الليل والنهار، وفي ذلك جعل عبرا لأولي الأبصار، الجديدان يتعاقبان وتطوى الأعوام وتتبدل الفصول وتنقضي الآجال، وكل ذلك يرسل رسائل للنفوس بأن دنيانا سفر قصير وأن العمر تتلاشى أيامه ماضية في صمتها الذي لا يشعر به الغافلون. ويجد المتدبر لكتاب الله كيف تعرض آياته الكريمة مشاهد هذا الزمن بما يهز القلوب، فتذكر حينا أقواما مكثوا عمرا طويلا في غفلة يعمهون حتى حل بهم الهلاك بغتة وهم لا يشعرون. كما تمر بنا آيات كريمة تذكر غيرهم ممن هداهم الله إلى صراطه المستقيم، فلبثوا سنين في الصبر والثبات على طاعة الله حتى جاء نصر الله ووهبهم الفرج والفرح. وكم تمر بنا من آيات دالة على قدرة القدير تعالى وكيف يقلب الأيام والدهور. وفي كل نبأ من أنباء القرآن تتردد حقيقة الزمن الذي لا يثبت لمخلوق، والأيام يداولها الله. والعبرة ليست بطول الأعمار، إنما بما يملأ به صاحبها لحظاته إيمانا وعملا وصلاحا وإصلاحا. وهي طبيعة الزمان نجدها في حياتنا وحياة الناس والأمم حولنا، أحوال تتبدل على مرأى منا ومسمع كل يوم، قوة يتلوها ضعف، وصحة يعقبها سقم، واجتماع ينغصه افتراق، وغنى يلحقه افتقار، والعكس. لتدرك النفوس أن البقاء لله وحده وله الأمر من قبل ومن بعد، فهنيئا لهذه النفوس الواعية وهي تجانب الركون إلى الدنيا وتنتبه من الغفلة عن حقيقتها الزائلة. هنيئا لمن بالسنين اعتبر له في اختلاف الزمان عبر، إذا دار أبدى لنا آية تدل على واحد مقتدر، صحائف تطوى بأعمالنا وينساب عمر ويبقى الأثر. فهيا بنا لله ربنا مع السالكين الصابرين العاملين الطامحين الذين يشهد لهم الزمن أنهم أكثر الناس انتفاعا بمرور ساعاته، ففي كل مرحلة تمضي ما يوقظهم إلى التوبة ويقربهم من الفلاح ويحفزهم للنجاح.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 93 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 77 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولتسألن عما كنتم تعملون. وهذه الجملة جملة فعلية، ويجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، ويجوز أن تكون جملة استئنافية، ولذلك جاز في الواو أن تكون واو العطف أو واو النسق، وجاز فيها أيضا أن تكون واو الاستئناف، وهي على المعنيين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن، اللام لام التوكيد، وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون التي حذفت تخلصا من التقاء الساكنين، فالأصل تسألونن، والفعل المضارع في هذا الموضع ليس مبنيا بل هو معرب، لأن نون التوكيد لم تتصل به اتصالا مباشرا، والفعل المضارع يكون مبنيا على المشهور إذا اتصلت به نون التوكيد اتصالا مباشرا، وقد وقع فاصل بين نون التوكيد الثقيلة وبين الفعل، والفاصل هو الضمير وهو الواو الذي حذف تخلصا من التقاء الساكنين. فالأصل تسألونن، ثم حذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، وهذه عادة درجت عليها العرب في كلامها، فإنهم يحذفون حرفا من الحروف الثلاثة المتوالية أو يقلبون أحدها إلى حرف آخر، كما قالوا في تقضض تقضى، والأصل تقضض فقالوا تقضى، ونجد ذلك أيضا كثيرا أو في كثير من الكلام، نجد ذلك في كثير من الكلام. فحذفت نون من النونات الثلاث لكراهة توالي الأمثال، فصار الفعل تسألون ثم التقى ساكنان وهما الواو، والساكن الثاني هو النون، فإن نون التوكيد الثقيلة نونان، إحداهما خفيفة وهي ساكنة، والثانية متحركة، ولذلك حذفت واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين، فقد التقى ساكنان وهما واو الضمير الذي هو حرف علة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين، فصار الفعل تسألن. ولذلك فالفعل تسألن فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وحذفت تلك النون لكراهة توالي الأمثال. ثم حذفت الواو التي هي الضمير تخلصا من التقاء الساكنين وهما واو الجماعة، والساكن الثاني هو النون الساكنة، وتلك الواو التي هي ضمير هي الفاعل، فالواو ضمير مستتر بل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والنون نون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. لتسألن عما كنتم تعملون، ولا بد من التنبه، تسألونن وليست تسألونن، فهو فعل مبني لما لم يسمى فاعله، أو فعل مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي بالفعل المبني للمجهول، ولذلك فالواو نائب فاعل، وقلنا إن الواو فاعل جريا على ما هو معمول به أو على مصطلح جماعة من النحاة ومنهم الزمخشري، فإنهم لا يسمون نائب الفاعل نائب فاعل بل يسمونه فاعلا لأنه حل محله وأخذ أحكامه، ومصطلح نائب الفاعل مصطلح حديث وليس مصطلحا قديما، وقد يكون ظهر عند ابن مالك، فابن مالك هو الذي ابتكر هذا المصطلح وهو مصطلح نائب الفاعل. ولذلك نقول على المصطلح الجديد الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. عما كنتم تعملون، عما كلمتان، الأصل عن ما، ثم أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني أي من جنس الميم. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ما يجوز فيها أن تكون اسما موصولا، والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة والتقدير عن شيء كنتم تعملونه، ويجوز في ما أن تكون مصدرية والتقدير عن عملكم. وعلى جعلها موصولية نقول في الإعراب اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدما جملة صلة الموصول، وقد صدرت بكان، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كنتم فعل ماض ناقص ناسخ مبني على السكون لأنه اتصل به ضمير الرفع. تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، أو نقول التاء ضمير متصل، بل تم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان. إلا أنه بما أننا ذكرنا مسألة الفاعل في الضمير الذي يتصل بكان أو في الاسم المرفوع الذي يأتي بعدها، فلا بد لنا من ذكر هذه الصورة من الإعراب. فمنهم من يجعل كان تامة على الإطلاق، ولذلك فالضمير الذي يتصل بعدها فاعل، وما يأتي بعدها منصوبا يعربه صاحب هذا الوجه حالا. إلا أن المشهور والذي عليه العمل وعليه جمهور النحاة أن كان فعل ناقص، ولذلك يأخذ اسما وخبرا، فيقال في إعراب الضمير الذي يتصل به ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، أو يقال التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر كان تعملون، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. تعملون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل تعملون يتعدى، والمفعول به محذوف، والتقدير عن الذي كنتم تعملونه، وذلك المفعول به المقدر والذي هو ضمير هو العائد، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية تعملون في محل نصب خبر كان، والجملة الواقعة بعدما الموصولية جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل ما نكرة موصوفة نقول في إعرابها ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها تكون صفتها، فالجملة كنتم تعملون في محل جر صفة لما على الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وعلى جعل ما مصدرية تكون حرفا على المشهور، ونقول في إعرابها ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحرف المصدر موصول حرفي، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، فالجملة كنتم تعملون لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول الحرفي ما، والمصدر المؤول من ما وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بعن، والتقدير لتسألن عن عملكم، وحرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن عما كنتم تعملون. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تسألن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تسألن. والجملة الفعلية لتسألن عما كنتم تعملون يجوز فيها أن تكون جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي يضل من يشاء بعمله أو بما قدم لنفسه، ويهدي من يشاء بما قدم لنفسه أيضا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ولولا ذلك لما كان الحساب، فإن الحساب على جعل الإنسان مختارا. فيجوز أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية، فبعد قوله ولكن على التقدير جعلكم أمما يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب لتسألن عما كنتم تعملون، أي لسؤالكم عما كنتم تعملون، فإن من ضل ضل بعمله، ومن اهتدى اهتدى بعمله، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا، وتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة يضل من يشاء، أو على الجملة يهدي من يشاء، لأن العطف بالواو، وإذا كان العطف بالواو وكان هناك أكثر من متعاطفين جاز أن يكون الأخير معطوفا على ما قبله أو معطوفا على الأول من المتعاطفات، وعلى هذا يكون المعنى ولكن جعلكم أمما مضلا من يشاء وهاديا من يشاء وسائلا لكم عما كنتم تعملون، فعلى هذا تكون هذه الجملة معطوفة على الجملة الحالية، والجملة الحالية في محل نصب، فتكون هذه الجملة في محل نصب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

0: هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
3: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا نزال حديثنا موصول مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 121 من آيات سورة البقرة، وهي على قلة جملها فيها فوائد كثيرة ومعان يجب أن نحيط بها.
3: ولكن ما رأيك يا أستاذنا أن تتلو علينا هذه الآية مجددا قبل أن نتطرق لبيان ما فيها من فوائد؟
2: بإذن الله أتلوها إعادة، وفي الإعادة إفادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
3: صدق الله العظيم.
2: فيما سبق أعربنا الجزء الأكبر من هذه الآية، وذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وهنا توقفنا عن الإعراب لضيق الوقت.
1: فما رأيك أن نكمله يا أستاذنا؟
2: نكمله بإذن الله تعالى، ثم نشرع في بيان معاني هذه الآية العظيمة وفوائدها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك. أولئي اسم إشارة، أليس كذلك؟
1: بلى يا أستاذنا.
2: أولئي اسم إشارة والكاف للخطاب، فموضع أولئي من الإعراب
3: مبتدأ مرفوع.
2: جميل، هذا وجه. أولئك يؤمنون به، ولك وجه آخر.
3: فما هو يا أستاذنا؟
2: وذلك أن تجعل أولئك خبرا للذين.
3: للذين؟
1: خبرا للذين؟
2: نعم، فالذين مبتدأ، الذين آتيناهم الكتاب، وخبره أولئك يؤمنون به، لأننا أعربنا الجملة التي هي يتلونه حق تلاوته حالا، فإذا كانت الجملة الأولى حالا أعني يتلونه حق تلاوته، كان الخبر أولئك يؤمنون به. وإذا جعلنا الجملة التي هي يتلونها حق تلاوته خبرا عن المبتدأ، فتكون أولئك جملة استئنافية. أولئك يؤمنون
1: فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يا أستاذنا،
2: لخلوه من الناصب والجازم،
3: وفاعله الواو،
2: به
1: جار ومجرور.
2: الجملة وهي قوله تعالى يؤمنون به، إذا جعلنا أولئك خبرا عن الذين، فيكون قوله تعالى يؤمنون به حالا من أولئك، أولئك يؤمنون به. أو نقول عن الجملة أولئك يؤمنون: أولئك مبتدأ، يؤمنون خبره، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن الذين، وهذا هو الأولى والأوفق. إذا جعلنا يتلونه حق تلاوته حالا، فتكون أولئك مبتدأ، وجملة يؤمنون به خبرا، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ السابق الذين. وإذا جعلنا أولئك مبتدأ مستأنفا، وجعلنا يتلونه حق تلاوته خبرا للذين، فيكون يؤمنون به خبرا عن أولئك، وتكون الجملة استئنافية، قصد منها بيان مقام المؤمنين بالكتاب. ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
3: ومن يكفر،
2: نعم،
1: الواو استئنافية يا أستاذنا.
2: نعم، ولك أن تجعلها عاطفة، والمعطوف عليه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، أولئك يؤمنون به، هذه الجملة معطوف عليها، وما بعدها هو المعطوف.
3: فماذا نقول عن هذه الجملة يا أستاذنا؟ ما هو هذا الأسلوب؟ من يكفر؟
2: أسلوب شرط.
3: أسلوب شرط؟
2: نعم، فمن؟
1: اسم شرط جازم يا أستاذنا.
2: جميل، وهو اسم، فأدوات الشرط نوعان، حروف وأسماء، أو أحرف وأسماء، فالحرف إن وإذما، وبقية الأدوات، يعني بقية أدوات الشرط من الأسماء، وتكون على هذه الحالة من مبتدأ، ومن يكفر به اسم شرط، من اسم شرط مبتدأ،
3: ويكفر فعل مضارع مجزوم.
2: جميل، جزمته من لأنه فعل الشرط. ومن يكفر، أين فاعل يكفر؟
1: ضمير مستتر جوازا تقديره هو يا أستاذنا،
2: يعود على من، به
3: جار ومجرور.
2: فأولئك، الفاء نقول عنها
1: رابطة لجواب الشرط يا أستاذنا،
2: رابطة لجواب الشرط بالشرط. فأولئك، أولئك،
3: أولئي اسم إشارة،
2: مبتدأ مبني على الكسر في موضع رفع والكاف للخطاب، أولئك هم الخاسرون. فأولئك هم ضمير يقال عنه ضمير فصل، توسط بين المبتدأ والخبر للتوكيد، وليس له موضع من الإعراب. أين خبر أولئك؟
1: الخاسرون.
2: جميل، مرفوع، وما علامة رفعه؟
3: الواو.
2: نعم، لأنه جمع لسلامة المذكر، جمع مذكر سالم، أولئك هم الخاسرون. والجملة من المبتدأ والخبر أولئك هم الخاسرون موضعها الجزم، إذ هي جواب الشرط والفاء ربطتها، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: ولكن يا أستاذنا، أين خبر من الشرطية؟
2: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، خبر اسم الشرط المجموع من الشرط وجوابه، وقيل الشرط وقيل الجواب، والذي أختاره أن يكون الخبر المجموع من الشرط وجوابه، من فعل الشرط وجوابه. انتهى الإعراب.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: من المعني هنا بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب؟
2: اختلف المفسرون في ذلك، والأحسن والأظهر أن يكون هذا الذي عنته الذين كل من آتاه الله الحكمة فاتبع الكتاب، من اليهود والنصارى والمسلمين. فالذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم المؤمنون به، أما غيره ممن يدعي أنه مؤمن به ولا يتلو الكتاب حق تلاوته فهو خاسر، إذ هو بالقول، لأن الإيمان بالقول لا ينفع حتى تكون هناك تلاوة صحيحة يقتفي صاحب هذه التلاوة أحكام الكتاب كلها. من العلماء من يقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته المقصود بهم أحبار اليهود والنصارى.
1: أحبار اليهود والنصارى؟
2: نعم.
3: لماذا يا أستاذنا؟
2: هؤلاء منهم من اهتدى، كعبد الله بن سلام من اليهود وأصحابه، وتميم الداري من النصارى، وسلمان الفارسي أيضا، وكذلك عدي بن حاتم رضي الله عنهم. هؤلاء هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، فيكون المقصود بالكتاب هنا على هذا التوراة.
1: التوراة؟
2: نعم، وقيل التوراة والإنجيل.
3: وهل هناك وجه آخر يا أستاذنا؟
2: تقصد في قوله تعالى الكتاب؟
3: نعم، ونختم به حديثنا لهذا اليوم.
2: الذين آتيناهم الكتاب أي القرآن، ويكون المقصود بقوله تعالى يتلونه حق تلاوته أمة الإسلام، فهؤلاء هم الذين يؤمنون بالقرآن، فيكون مدحا للمسلمين، وهو جيد أيضا، ولكن العموم أولى. الذين آتيناهم الكتاب من كل فريق إذا تلوه حق تلاوته
1: هم المؤمنون به.
2: نعم، ومن عداه ممن لا يتلوه حق تلاوته وهو كافر به، أولئك هم الخاسرون. إذن هل هناك متسع من الوقت لبيان بعض المعاني في هذه الآية؟
1: الوقت انتهى يا أستاذنا. أصلا
2: سبحان الله، سبحان الله، دائما هذا الوقت يداهمنا بالانقضاء إذن نلتقي غدا هنا بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين

ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟

يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا

مصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

ذلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل

الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين

رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

وكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين

يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون

بهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، هذا لقاؤنا يتجدد مع دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع قصة إبراهيم عليه السلام. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إذن قالوا هذا الجواب. إبراهيم عليه السلام يسألهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. الآية هنا أتت بالفعل المضارع يسمعونكم مع إيقاعه في إذ على حكاية الحال الماضية، ومعناه استحضروا الأحوال الماضية التي كنتم تدعونها فيها وقولوا هل سمعوا أو أسمعوا قط. وهذا أبلغ في التبكيت كما يقول العلامة الزمخشري. ولاحظوا معي هنا أيها الإخوة والأخوات أنه يستخدم هذا الفعل المضارع يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم، فعل مضارع مرة أخرى، أو يضرون، فعل المضارع كما ذكرنا في لقاءات ماضية يفيد التجدد والاستمرار، بمعنى هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ يعني لا تأتيني وتقول مثلا، طبعا هذا ما يتوهم الإنسان أن مثلا هذا الصنم في يوم من الأيام نفعه، أو أنه دعاه لأمر معين فاستجاب دعاءه، أو كان يخاف ضرا فوقاه ذلك الضر، أو أن ضرا أتاه من قبل هذا الصنم. فهو يستخدم هنا مقصود العبارة الفعل المضارع الذي يفيد التجدد، هل هذا يحدث بصورة مستمرة؟ بمعنى نحن المسلمين ندعو الله عز وجل والله تعالى باستمرار يستجيب دعاءنا، نطلب منه فيعطينا، هذا بصورة مستمرة ليس أمرا عارضا. وبالتالي نقول أن الحقائق تبنى على الحالة المضطردة وليس على الحالة الشاذة. يعني ما ممكن شخص يبني على حالة شاذة قانونا أو منهجا، وهذا أمر مهم في أساليب التفكير أن يتخذ الإنسان القاعدة والمنهج من خلال استقراء الأحداث، استقراء الواقع الذي حوله. لا يمكن من خلال تجربة واحدة أو من خلال موقف واحد أجعل ذلك قاعدة أمشي عليها، فإن هذا ليس من المنطق في شيء، وليس من الحكمة في شيء، وليس من الواقعية في شيء. فإذا الإنسان يبني على الأمور المتكررة. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. هكذا الإنسان في فطرته ضعيف، وهو يريد المنافع تأتيه، ويخشى أيضا من المضار التي يترقب منها، فهو يحتاج إلى تلك القوة الغيبية العظيمة التي تجلب له المنافع وتدفع عنه المضار. لكنهم جعلوا هذه القوة الغيبية في أصنام. وهنا يسأل سيدنا إبراهيم عليه السلام: هل يسمعونكم؟ واستخدم سماع، لأن الذي يسمع يتفاعل معك. فأنت عندما تكلم غيرك مثلا في أمر ما، تجد أنه يهز رأسه، أو أنه يأتي بصوت يعني يشعرك أنه متجاوب معك، تسمع يقول مثلا أيوة نعم، في تفاعل. لكن لو كنت تتكلم مع شخص ولا يتحرك ولا يهز رأسه ولا يتفاعل معك، ماذا تقول؟ هل تسمعني؟ فسيدنا إبراهيم عليه السلام استخدم كلمة السماع، هل يسمعونكم؟ لأنه يعلم أنهم لا يمكن أن يقولوا نعم يسمعون، لأنهم لو كانوا يسمعوا إذن وهم آلهة فعلا، لكان من لازم ذلك أن يحققوا لكم المنافع وأن يدفعوا عنكم المضار. فإن كانوا كذلك فأثبتوا لي أين المنافع التي تحصلتم عليها من خلال الأصنام، وأين المضار التي دفعت عنكم من خلال هذه الأصنام. ونواصل أيها الإخوة والأخوات بقية حديثنا في لقاء آخر، أترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.

وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة.